فنونا بمكتالة تركبو زخبركم تعزبتنا كما يتوعلو نلوم ربو 22 حملة ساعة حموش سيستدالو زينادات وشتن واتسان حيزنا لكم قريبنا لنا مكتالكم بخبري نعدم رويل برخات مساقرابيت قوانقا ملكت سنايت برخات بمخينا بقن

إن شاء الله الأفاضل طابت أوقاتكم من الفضاء الإريتريا، نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. استشهد المعبر الكبير الوزير سامر الرؤسوم. المهرجان يشجع على إجراء بحوث معمقة حول الثقافة والتقاليد. طلاب إقليم القاش بركة ينفذون أنشطة تنموية فعالة. ترامب خلال الغاعون في البيت الأبيض: سنساعد لبنان والبلد تضرر لعدة عقود. عاليف يزور برلين لتعزيز روابط الطاقة والتجارة مع ألمانيا. فرنسا تقر حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عام. مرحبا بكم من عناوين التفاصيل. استشهد في 21 من يوليو الجاري بالعاصمة أسمراء المناضل الكبير الوزير والدبلوماسي المخضرم سمر الرؤسوم عن عمر ناهز 83 عاما. انضم المناضل سمر الرؤسوم إلى قوات التحرير الشعبية عام 1976، وخلال حرب التحرير عمل في جهاز الإدارة الشعبية والشؤون الخارجية والاستخبارات والأمن في السودان، وعمل بعد الاستغلال من العام 1991 وحتى العام 1992 سكرتير أول في السفارة الإريترية بالسودان، ومن العام 1993 وحتى العام 1996 مسؤول دائرة أمريكا في وزارة الشؤون الخارجية، كما شغل منصب سفير إريتريا لدى الولايات المتحدة الأمريكية من عام 1997 وحتى عام 2003، ثم حاكما للإقليم الأوسط من عام 2003 وحتى عام 2006، ووزيرا للتعليم من عام 2007 وحتى عام 2018، ووزير للتعليم وسفير إريتريا لدى أثيوبيا من عام 2018 وحتى عام 2025، حيث خدم وطنه بتفان وإخلاص في كل المسؤوليات التي أوكلت إليه. الشهيد المناضل للوزير سمر الرؤسوم متزوج وأب لخمسة أبناء، وسيشيع جثمانه الساعة 10 صباح يوم الجمعة 24 من يوليو في مقبرة الشهداء بأسمرة. تم التأكيد بأن معرض البيوت التقليدية وأنماط الحياة والتقاليد في المهرجان الوطني السنوي سيشجع على إجراء بحوث معمقة حول الثقافة والتقاليد. وفي المهرجان السنوي لعام 2026 قال السيد هابتون غويتوم عضو لجنة البيوت التقليدية وأنماط الحياة والتقاليد إن العرض يمثل البنية العامة للبيوت والمواد الثقافية والتقاليد والفنون وأنماط الحياة وغيرها، وأضاف أنه يلعب دورا هاما في الحفاظ على هذا التراث ونقله للأجيال القادمة. ونصح السيد هابتوم الأقاليم بالتركيز على الجوهر وصولا إلى التفاصيل لإبراز الجوانب غير المستكشفة من الثقافة، وأكد أن المهرجان سيحفز لإجراء المزيد من البحوث حول حفظ التراث الثقافي ونقله للأجيال القادمة. من جهتهم قال المنظمون في قرى الأقاليم المهرجان أنه على الرغم من وجود تحديات في الحصول على المواد المحلية بسبب التحديث، إلا أن النقص سيتم تخفيفه من خلال سد هذه الثغرات. يتم في المهرجان السنوي لعام 2026 إقامة ندوات تعليمية ومسابقات أدبية في ساحة الإكسبو، وتركز الندوات التي تنظم منذ يوم 20 من يوليو على الكتابة والبحث والكتابة والقراءة والشعر وطبيعته ودور التحرير في التطور الأدبي والترجمة في الأدب والسينما والأدب الإريتري وفرصه وتحدياته، ويشمل ذلك الكتابة غير الروائية بالإضافة إلى المسرحيات وسيناريوهات الأفلام وغيرها. وصرح الدكتور تيدروس سيوم عضو لجنة الندوات والمسابقات الأدبية لوكالة الأنباء الإريترية بأن القصص القصيرة والقصائد والأفلام تقدم للمشاركة في المسابقة بالتزامن مع الندوات التعليمية. وفي الوقت نفسه تنظم لجنة مهرجان الفيلم الإريترية 2026 ورشة عمل عامة لتبادل الخبرات حول الأفلام المنتجة في البلاد، ويتناول الحدث تحليل وتبادل الخبرات حول أفلام بارود 77 وحمامة نوح والحب الأزرق. تنفذ أنشطة فعالة في إقليم القاش بركة من خلال حملة الطلاب التنموية تركز على صيانة التربة وحفظ المياه والتشجير، وفقا لمنسق الحملة الأستاذ هابتوم جابرييسوس. وأكد الأستاذ هابتوم أنه تم نشر حوالي 1300 طالب ومعلم ومعلمة وخبير زراعي ومنسق ب 17 مدرسة ثانوية في 17 محطة بمديريات رقع عنسبة وأقردات وبارنتو وملقي والعلاقاش وهيكوتا وفورت ساوا وتسني وقلوج. وأضاف أنهم سيحفرون ما مجمعه 240 ألف حفرة وسيغرسون أكثر من 150 ألف شتلة، كما سيقومون بإنشاء وإصلاح أكثر من 400 ألف متر من الحواجز المائية وصيانة الطرق الترابية.
وأكد المعلمون وخبراء حماية القارات والحياة البرية أن المشاركين ينفذون مهامهم الموكلة إليهم بكفاءة عالية، وسيبذلون قصارى جهدهم لقرص الشتول في الوقت المحدد. وعرب الطلاب عن فخرهم بالمشاركة في الجهود المبذولة لجعل بيئتهم خضراء. تم التأكيد خلال منتدى عقد بمدينة صنعاء في 20 يوليو أن الاستثمار في التعليم التمهيدي يلعب دورا هاما في تعزيز عملية التعليم والتعلم عموما ونتائج الطلاب خصوصا. أوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ برهان يوهنس أنه كانت توجد في السابق 16 مؤسسة لرياض الأطفال فقط على مستوى المديرية، مما أثر سلبا على أداء الطلاب. وقال أن عدد الأطفال المشاركون من المتوقع أن يرتفع إلى حوالي 2800 طفل في العام الدراسي 2026-2027، حاثا الإدارات وأولياء الأمور بالعمل على ضمان إلحاق الأطفال في سن الدراسة بالمؤسسات التعليمية. من جهته حث مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ عمر الدين محمد المعلمين في المدارس وأولياء الأمور في المنازل وأفراد المجتمع على متابعة الأطفال في المديرية. وأكد مدير مديرية صنعاء في السيد إدريس على شكر على أهمية تعزيز دور ومساهمة كل مواطن ولا سيما الإداريين، إذ يعد التفاهم المشترك أساسا لضمان الاستفادة من خدمات التعليم التمهيدي. وتم في المنتدى اقتراح إجراء دراسة على مستوى القرى للتأكد من عدم وجود أطفال غير مسجلين في رياض الأطفال، وبدأ عملية بناء مرافق جديدة لرياض الأطفال في بعض المناطق. هذا وتوجد حوالي 60 روضة أطفال في 22 إدارة ضاحية بمديرية صنعاء. نظم مكتب الجمعية الوطنية للمعاقين في مديرية قلوج محاضرة هدفت لتعزيز التنظيم ورفع إنتاجية الأعضاء. وقال رئيس الفرع في إقليم القشبركة سيد أسفل الددم برحته أن الجمعية ستوفر الدعم اللازم للمعاقين لتمكينهم من تحقيق الاكتفاء الذاتي اقتصاديا وضمان صحتهم، مؤكدا تمتع مديرية قلوج بفرص هائلة في الزراعة وتربية المواشي والتجارة، وحث ذوي الإعاقة على اغتنام هذه الفرص لتحسين سبل عيشهم. وقال مدير مديرية قلوج السيد سيزر ميكائيل أن الإدارة ستقدم الدعم للمواطنين من ذوي الإعاقة لتحسين حياتهم. وفي الختام قدم المشاركون توصيات بتوفير أراضي زراعية يديرها الأعضاء ومواصلة وتوسيع نطاق الخدمات الائتمانية وإعطاء الأولوية لذوي الإعاقة في فرص العمل بالمؤسسات والمشاريع العامة والخاصة. مشاهدة الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية. مرحبا بكم على صيد العالمي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني جوزيف عون سنساعد لبنان، مشيرا إلى أن هذا البلد تضرر لعدة عقود. وأضاف ترامب أن لبنان عمل بطريقة سيئة للقاية وسنعمل على أن يعامل كما ينبغي وبالاحترام الذي يستحقه. ومن جهته أعرب الرئيس اللبناني بعد محادثاته مع ترامب عن تقديره الكبير للدعم الأمريكي. من جانبه حضر الرئيس العون نظيره الأمريكي على مواصلة دعم الجيش اللبناني مع بدء تطبيق اتفاق إطار مع إسرائيل عطوة واشنطن. وقال الرئيس اللبناني من البيت الأبيض علينا أن ندعم القوات المسلحة اللبنانية.

مضيفا من دون القوات المسلحة اللبنانية سينهار كل شيء، لا نريد هذا الأمر. أعتقد أن الرئيس ترامب لا يريد هذا الأمر أيضا. هذا وأعرب الرئيس اللبناني بعد محادثاته مع ترامب عن تقديره الكبير للدعم الأمريكي. وقعت أذربيجان وألبانيا إعلان شراكة استراتيجية يشمل الطاقة والنقل والتجارة، فيما رحب المستشار ميرتيس بإمدادات الغاز الأذربيجانية المتوقع أن تبلغ ملياري متر مكعب سنويا بحلول العام المقبل، باعتبارها خطوة إضافية لتقليل الاعتماد على موسكو. ووصل رئيس أذربيجان إلهام علييف إلى برلين يوم الثلاثاء في أول زيارة دولة له إلى ألمانيا، تتصدرها ملفات أمن الطاقة وخط التجارة عبر الممر الأوسط في وقت تواصل فيه أوروبا تقليص اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي. وعقد علييف محادثات ثنائية مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس قبل اجتماع موسى مع أعضاء الحكومة. ووقع الجانبان إعلانا مشتركا بشأن شراكة استراتيجية وسلسلة من الاتفاقات التي تغطي مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية والتجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا، لتصبح ألمانيا ثاني دولة أوروبية بعد إيطاليا تبرم الاتفاق نفسه مع أذربيجان. وعقد بالتوازي منتدى أعمال مشترك إلى جانب المحادثات. في الخبر الأخير، قال البرلمان الفرنسي نهائيا يوم الثلاثاء مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 في سابقة هي الأولى من نوعها في أوروبا وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. ومن المقرر أن يدخل هذا الإصلاح حيز التنفيذ في سبتمبر لحماية صحة الأطفال والمراهقين. وعقب تصويت مجلس الشيوخ بعد الظهر أقر النواب الإصلاح بقالبية 279 صوتا مقابل 81. وسيلزم الإصلاح الذي كان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قد وعد به ويشكل أحد أبرز التدابير المتخذة في نهاية ولايته منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق أنظمة التحقق من العمر، وهو موضوع كان محل نقاش، كما يحظر النص استخدام الهواتف المحمولة في المدارس. وتعليقا على هذا الإجراء، أعلن ماكرون الثلاثاء أن فرنسا تتصدر الجهود الأوروبية لحماية الأطفال على الإنترنت. وقال في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل، فرنسا تقود الطريق في أوروبا فيما يتعلق بحماية أطفالنا وشبابنا، مشيدا بخطوة كبيرة إلى الأمام. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. استشهاد المناضل الكبير الوزير سامر إيرسون. مهرجان إريتريا يشجع على إجراء بحوث معمقة حول الثقافة والتقاليد. طلاب إقليم القاش بركة ينفذون أنشطة تنموية فعالة. ترامب خلال لقاء عون في البيت الأبيض سنساعد لبنان والبلد تضرر لعدة عقود. علييف يزور برلين لتعزيز روابط الطاقة والتجارة مع ألمانيا. فرنسا تقر حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عاماً. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكراً على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: فتي دي بي مت قدام حنا هنا والي فتي اي العشاله تو وين بالكم ندقمونا بعدنا ولك
1: ابوته نحن مش ديب قلاقل انسى هليت قلنا
0: اي بنجا الا ان شاء الله ترى رحت ندقم قبل ابي
2: عبدها لا لا لي قبين باللي بيتهم ناجر وباللي جار بيت دفعوا قلنا لكل رسول ايتي كونوا سمعت
3: يا حبيب تعال يجي انت تقول تسحق بكرمه وماما انتو الا قرمه ترينا دي ما يتأكب ادوي قريات على تتأكب
4: مدرس
5: ها اسمع
4: اسلم
5: هو كبره
4: من
5: يوم سوق بس بهدور
6: هرس الناس من جيش حيسان
7: كل سنة
8: ها ميدو
9: دحنا
8: بسم الله
9: ما تاول
8: لا اله الا الله
9: ما تاول
8: ما تاول حق ما
0: تاول لا تاول سوا نقطتك من سنة هتودي عد ابوه عبد نبر دي بالاسمرا وكليه درس مثلي
10: ما شاء الله تبارك الله انا مره واحد عجبني اخلاقه سديته

0: أنا ما أدريش ها من ترى ليك
1: لا لا يا منا لو يا لا لا يا منا يلا التسوق وام بس ما لينا تينا لو تيوم ليك
0: أي أهلا محمد أزاي أنا ما أدريش سمعنا ليك إن اللهم إن ذي أنت بونا تطلعش كعلوم تلو هنا طوال عد اسمانو دبريم نقيس برا من نوع دينا نفجر بلا كليك
1: كعروم ليه عروم ليك بس عارفش بيزانا لك بقلام وده
0: بس بس صدقتنا لك بق عافيتنا تعبنا الحين انا افقر عافيش قدام تعبطيكو الحين انا افقر بس
1: خلاص نيكس ها فقر انا نيكس
0: يلا نيكس
2: كيرواليت تجاربنا هيك داك مكيتو تمام كما يقويك ها ديب سودانتو انا وشركه حياتي ديب خرطوم يعني ديب جامعه افريقيا ديب سلامه دي مثل ندرس عنا مثل قرون فتحالفنا ما شاء الله تبارك الله كم مدرستكم أتمنى

0: أمنا أنا أسك سعودية بقسكو لكن كدميها أنا وهتا قوميها معنا حق وسند سمع قليل ذاكو ديبا وحق لك الأشهر هي هداي ودينا ما شاء الله وتبارك الله شهر العسر ريكي اتبار سودان اتبستان اتجبل توتيل قروم حالفنا والحمد لله رب العالمين يعني رب وفقينا كعائلة كاملة بينا
1: نجيب كل أطوار بس؟
0: لا لا لا لا, لا.

0: تسليما ما شاء الله سميرة وابوها سكن الذي بهجكم ليكم
1: تهلك اللي انا عارف المهم بهجك تعب صلاتنا
0: اها انا تعب ليكم اكرر قلي بلتو
2: اكرر ريبا عادكم نسفت لي
0: الاتو يا ربي عمر كل الطاول ورزق كل بزح وبيتنا قبش مكي ولا تكرريني ان شاء الله طيب
1: ايوه انا ما قبل ليكم عارفين ولا تكرريني ان شاء الله بالله ليكم
0: الاتو يا رب من اللي مدح عليه سميرة ولا تشه حتى يتسأل
1: إن شاء الله
0: حتى يتسأل أنا أكرمي وليت

0: حاجه مع الميتو كبر مالها
1: كبر ولا حتى يلا خلينا نوصل فون متكبطه بقى
0: ام حمد تاتك دي دي
1: تاتني لا كده في يلا قالوا لي بقول له فرها الله اعم صديق شبهك ده حنا ليك
2: الحمد لله الحمد لله يا جماعه
1: تمام يبقى تمام هذا ما سواكم اتينا جماعات اللي هم اللي هم راح قايمين هذا ويكات
2: قبل بعد اكين
1: ايوه
2: قبل قبل شو حيستنا يا مالولي
1: شعبي يكون عمي صديق شعبي يكون قبل سواء حيسنا وانت ما تتداوى خد ما تحت بدل تشاقل
2: خلاص خلاص الا قبل بعد اقول لي بينكم يجيك سوا بس انا تعافيك والحمد لله اقول لي اذا تسني احدكم قبل قبل شعب نسونا تعبوك
1: لا لا طحن مشوارنا نتوي تبعت
2: لا تو
1: ايوه حجوت الدولة ليه؟ هلو كويس
3: هلو جمال قبول لكم صديق شبهة؟
1: ما شاء الله ما شاء الله دحان الله هنكر كيفهم
3: كويس
1: مرحبا مرحبا هنكي نوريت حتكات
2: مرحبا هلو هلو نوريت
3: السلام عليكم صديق
2: الحمد لله الحمد لله قروم الليلة قروم الليلة مبلسفر لكم
3: الحمد لله ميت جمال صديق حموم اللي بيليني
2: أمانو تحممكم حمامكو لكن هذا من عباي بس دحن ليكو هذا حيس بديل هذا ما نوض حمامكو حمامكو جرس كروس
3: مي جرحتو
1: هذا سمعني ألم عفش عبا أنت هاك مالو ريكو قل عفش هلا مسلنا بكوكم مسلم مفقر اتقن حسبنا
0: اللي كسليني الودنين عندنك على العفش اللي زي تحت يمكن يا علاق اللي بايدو
1: كميني دميمي عندلت انتك انك حلاتو حنا خلاطنا زيتو من الواحد قاعد يلاقى لنا بصحالتنا دي بالله يجانا نقدر نحابري على ثن
0: ما انا بيلك لا مشوارنا نزممنا عفشنات اكان سليمنا بتحبي لك انا ما
1: امان كات الله قبي قرر رفض حد انت نتقنفت يا اخوان عندك امان كات صح ليك
0: ما قفقت لينا
1: تحن ما مشكله هذا دول الاسمان وذا بسور دي تفقروا ما قلنا ولدي بمتو اسمر قلنا فكرت
0: هلا مرحبا
2: هلو هلو هلو
3: هلو هلو صديق ما شبكت الا يا رب ولا تحجب
2: ما تكت من يكون يوم سبحان الله قادر كان قال تبروت
3: ما شبك انت ما جرحته يا رب اقول الله بس كذا ما قدر اجربه
2: يا رب تلفون شبكته اكيد يكون اني ادق ايوه هلو
1: هلو مرحبا من انت من
2: سبحان الله قادر انا نوريد حجامس لك عالكو انت ناس بعد انت
1: من انت يا اخي جمال هبني جمال حد ذليكو
2: جمال هبني مكبتو تبكم عالكا زي مدت عالجاك هالين مكاكا تعالي جليكا
1: يا اخي اديك جمال حد ذليكو جمال هبني
2: بس خلال هاي بكاتو برد منه
1: شو فاك دي بيه
4: موبايل تفصلين
1: ناس همطا حاج سربال
0: قبل للناس سلاي غبرة.
2: ها؟ كيف بنك؟ يا مالها بني البلا هرو.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: هلو جمال. مرحبا جمال.

0: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موبايل محيي
1: موبايل كعسر مرضي بتتصل ذات شغل كلاتا
2: والكانت موالات كام رامي اللي انا يقوم رأي
3: كا يتكبط راكب ورنقا بقل اوروغان حيكا بو إلا لا تو أسناي كبت كاو
2: أورو تقب حاق المسكينة كل يفتي
3: حق لان ده حاق ليكون راكبتو
2: أمي تذاكاتي لي ما هوكنا حمية
3: إلا مالو بسرق بحرام مالو يفرق ومال تر من عصر ودر عفلة جمعيوتو أم عندي بقى كان جبنت ولا لك همس الكرايز أو هلبل نبرا جنيت يوم نبرانا إيدا يبل
2: كنت أنا أصبح لهبوتي شقة من أنت تم حرباتي لآتيكا أنت وهتم تأتراكم بكم قديب كدو
3: والله مراد العشر بل أقول حيزة ما هوتو أزي تحق زار تعنق اللي بل ديكوني مثلا كالك المنفعة تدو ولا لا معليش بهقاب زحكو ديبكا معليش قلنا أنت
2: مرحبا مرحبا مرحبا
1: مرحبا مرحبا

0: سلم على سيارة.
1: مرحبا بمساكن.
0: بمساكن. ليه تكن باطر قماله طعفيات من باطر؟
1: ماشي التليفون في الجمال تعرض على الكوالين يخلص قبلك مني.
0: لحن توسع كانت تسالكم بس حاول اتصلتك وهم.
1: أنا مدني كلهم دول باز عليكم لهم ودول عليكم لأجلهم.
0: قبي باز عكين. قبي شعب فرهام انه بهلت. اللحوكي. أمبل سرق كيرا لو. سراد هي. من قبل حكومة أثلاث رايم أتخوف مكر رايم أو ما تصباتي يتر
1: اللي كله تعب وقرقال له وشغل مثل سرق حسبكم وسرق قبايا كناتا
0: أنا قلنا وشا مسلوم قلت لك كم فرح ليكم حوكي يوم باسع كروي هلا من قبل فجر ديب قندع مقزان هباني عفش حب عيق اللي بلد وحمد حوية بدير حزورنا من موت الماكينات كم سلوم فررت لي
1: مسلوم ليك بل ماكينات كم سلوم اللي تبش شغلت ليك حدا قندا بقول لك يا سبا
0: حدا قندا تقول لي أنا سأه جمال سرت اوريدي بقول لك ريكي
1: جمال هي قدامي سامع مقلو ديتنا صار يا امركون
0: ايه ما نقول انسى انتو هو حتى انتو من حتى عين فاقرام انتو رحم حنقدر ولد له بلا تقرنا حاول كل عبي لكن مساكين وصبر بيد
1: انتو مين المستحيل هي جايه تامنوا ازي كل نحل فيكم في نجايه في نحويت عروس فنات الليل
0: هاجر كل كل قبلك انت يكون ابقى امان ماكينتك تتفرر من اللي تحزه جمال يكون عالم وابطرك نجاة ترى نجو
2: هاي با
0: نعم ما نسلنا الضرر أبغى أقول لك إيه
2: أول تسلك مني لا أقول يا شيخودي تسلك مني سنة على القلاص
0: مرحبا
2: مرحبا
0: الحمد لله
2: الحمد لله
0: كبار الله
2: سيدك
0: ما شاء الله
2: أنا عبد مسكاوي طبعاً مو مدرسة أبدا سكب اللي تبي شكرا بابا
0: على الحمد ما شاء
2: الله الحمد لله الحمد لله أنا يا ترى أنا ليه تطولي في بعضك
0: أبايك أبايك

0: هلو احمد ادريس.
1: مرحبا مرحبا. اما انا جمال سمعنا سلاك الليكم.
0: اها.
1: عافيش كل ناس اوقل لما وبلك الليك حاجتي حقون كل مكانو
0: مدري. يا اخي حماكم احمد ادريس حماكم يا اخي مش قلت لي بلا طريقه لك ورش امسلكم. عافيش كل الناس اوتب لني مش قدامنا وديك ذي مش تتب لك على الخر لا مدري من وريك.
2: مين شتت لينا متبر لك انت ما دي حنا نوصنا قلنا احنا يا الله يا لطيف بفاقرام لينا. انت انحكوا ناس تودق تيبل انت الكات انت يكون اللي بدا من كي يكون
0: خلاص خلاص خلاص خلاص يدول يدبوا وينك دبوا
2: سمع سمع انا سلك لك وديك هذا جروب وديك سمعني ماكينات من بوليس ومن عساكر من الاد من شعب دبقت اسريكم قبل يد تكبتكم تشقفوا من قبل
0: متبل
2: ايوه ايوه اقلب لك اهلك بس جاي سامع عمل لكم مامي
0: يلا يلا خلاص يلا يلا يلا
2: خلاص خلاص مرحبا مرحبا مع السلامه خلاص مرحبا
3: ها
2: ميدو
0: حرك حرك
3: فيلك احمد
0: يا اخي سالت ابدا اتحرك يا اخي

هلا هلا وعلي، ريه ريه ذبح بالريه خلاص ما تذكر لي. يلا عم تعونوا لي هاي. ايوه ايوه يلا خلاص.

سمعني صالح يعالوا دور عليكم حبل رؤية بنو ليكم ما صنف تحيطة أيوة أيوة أيوة أيوة كويس يلا يلا يلا

الو ارم، عبرنا يوم تسكر لك هيا الحمد لله دي بهم اللي بتوم قل راوغ الناس حبل. مرحبا مرحبا مرحبا، يلا

0: كله كله يتمصع وتلفون يتتصل ايوه ودعك يا هلا بلاك عليكم على السلامه خلاص تلفونك قفل قفل لك على تلفونك بس خلاص مرحبا مرحبا
1: دروي
2: عقداني
1: اللي ناس برامجر تمرني هلاني
2: الا عم محمد ريس مو وداله
1: مره اتصالات وداله
2: اتصالات بزح وداله
1: مره
2: وبعد للافريق شهرت مريه قديم
1: منك يا اندريما دوله الله وبالنبي لا تتو فقر الله
2: تمام قدام يا ماسو
1: قدام لا ماسو يكون
2: خلاص من اذا مسلك اسك لك بتقبي للموبايل مش لك بس بطل
1: تمام
2: خلاص انا اقلق لي ديك
1: يلا هوش
3: عم محمد ريس عم محمد ريس انا عبد الله حتى مرات

0: مرحبا اولاد، من سديكم؟ من سديكم وكيل؟ ها دهنتو ميت، لكن من اتصال عرفه بيك. ولا لاس مرام الله عليك، دي بس بداري دي ولد حويه اللي تمرداني دي بحكيم ديبو وبلا ما هي اللي قرهم تحت كم ياي ولي هلك دي اتصل على الكوستان بعد حتى قاريته لبيه
1: دهانا عم محمد ريس.
0: ايوه
1: اللي اتفق اللي بقدر.
0: ايوه
1: لكن زمني اذا مثلك الموبايل حبلنا تمسك لك تفهم هذا
0: موبايل ابوكم.
1: ايوه حبلنا عم محمد ريس. بس ندسام هنا
0: ابوكم تا.
1: ايوه
0: هلا من قبل عم محمد ريس. مرحبا ولا
2: لكم من تسم
0: وليه ولي جمال ابو جمال جمال ابو
1: جمال ابو.
0: ايوه جمالت
1: هذا خلص كم منه
0: والله خلص كم سلو ويمكن اتصل كدي بعد انا بس تليفون قلت بات دحن ما يقول.
1: مرحبا خلاص بلو ده انك اتصل ديبو دحن ما تليفون قلت بات بلو حق واحد انا
3: عم محمد ريس.
1: اها والكاتم امام محمد
0: فعلا وليته ولي
1: لا طيب يا قيس اللي كذي بالله مش لنا دقه بكت تسلي
0: لا كويس مرحبا من قبل

0: هلو
1: هلو هلو
0: احمد ريس.
1: جمال جمال ولي
0: متيلك
1: جمال سمعني بلاك هليك انا ابوك ما تقبل ليك يا سمعني سمعني بلاك هليك سمع منك بدل واي برا في قرب لك هليك كفهمني انا تلفوني ده بقى لي خلاص ذلك خير دحن ما ايوه خلاص مرحبا يتشاغلني
0: ما قال لنا جمال ولي حما ولا مين؟

0: اتمامكم
1: اتمامكم
0: الله بالله خلاص معليش بس هنا سكنت
1: التليفون
0: كداني
2: وراها دروي
0: تليفون نحسب من اللي يكون
2: تمام
0: ثبت لي ولا تليفون ما نسمن من اللي يكون احنا مرحبا بدنا نترددك
2: ان شاء الله

0: يا عربيته مسرح هذا كامل كان عفش والله سترقنا بالك
1: صديق هلا مسلح
0: صديق تبل حريقه فيكم صديق عربي سواق صديق ولا انت الا عربي طبطات من قبل فجر منكم سله دجاجه مش امر
1: امر
0: كل ما سرقنا بالك تشمطي
1: ماكينه كان هذا انا شو بدي يجيني الا ناس عينين انا غسلك مصبطونه هيني الا ناس كل ما راح اكلوته هجر قليبلته اذا مو ديو بلاك ما تاخذ
0: يا خلاص دي بيوم حريقه في ذا دي بيوم وانت تجي سكم سله ماكينه كسكب ديبن اكرك هرسوكه من غبي تقلق مسكوب دت مسال قال دور ميت بيلوكه من غبي انا اسكا مصيني وق اسكا من غبي شنكيكوت بولم يتفرا سمعك انا حدرك تاقيم
1: كلا
0: سن بس واسمع اسمع انا اسمع
1: مرحبا
0: ابطوكه من غبي اوع جمال على مسلت بولم
1: كلا سن سن مرحبا
0: بس

0: لا تودس اسالك كذا سدي ازقلك جمال ناب صحكوك كم ساعات وانا هيني العربيه ناصبتكو شبري جايز ماكينه قدام ناصبتكو تاجي تفجر
1: سبحان الله عربيت كيكون العربيه لهم
0: ماكينه كيكون لها ماكينه تحطو بالجمالته ماكينه هاجرته وماكينه تعطبطكم من قبي هيني لا تودينا امر انا تتاسرن قبي يمكن
1: بايكا
0: يا تاثر يا هيني ميت مثل العربيه جانا ذاته شرفت قال لي انا مس عربي تجي من ميت
1: ابايكا يبا بايكا ابايكا اللي يموت ابايكا اللي يموت بردا وسلام قلت فقرته رب العالمين اهلا بسر كمان حتى يتقب
0: جمال كم سلك كم تتك
1: مرحبا يا من يجي يا من يجي نوسك اللي كان جينا
0: صابطاو كان من قبي هيني كله سميتنا هاي تسمي من اللي قبي يتسعنكم سلوم بس تقول له كرني يس جمال قبت حكا ارح كرني كرني
2: Dobrý má vrát.

0: اسمها سميرة.
1: عيبة.
0: معلش نفسكوا لكم مثلا.
1: مشكلة ألبوني.
0: يا سميرة مولي لو حر همت لبوني دي بك الأقرب لبوني. أنت بس قبل نقوش حوكي ابوكي ابو تسعب أغلبك. ها؟ حكم رب رداتو رب لو أدايا مراري بنتان كبتة كل قسمة تيمه. أنت بس كم مبلغ لليكو الدراستك هي أهم شيء تحسرها لك. ها؟
1: كويس باي.
0: طبعا مقايسكي أدبكي سنة من يقبي سالم وكلا عبدو مسلنا العلوة تحدي بي لوني شد حيلة. ها؟ فد بي همك لبولو دي بكك الأقرب لون.
1: مرحبا يبا.
2: هلا سمع جمع.
3: هلا
2: سمعين.

من تلفزيون دولة إريتريا قادرة سلامة جدي بقدم قل يوم أسرة وكل جولاي سنة كل ألف وأسرة وسس دولي لحلا أخبار قدم قلكم أخبار لك رقلكم هذا بحريش أنا كالسلف أرس أخبار قديم منادل دبلوماسي وزير سمر رسوم استشهدام أقليم قبلت دي مهرجان يوم عامة دي بعادات حرس وعافية لقى هرار لو كل صبات قدومكم سر هلا تشرحا قاش باركا في رارو درس دي بقمال كرم وراتات حفظت ماي وتربت للسرق لكم سر هلا تحبرا من أخبار كارج رؤساء أمريكا ولبنان مسكوبة وأمن لا تكسس هيد قودو جرمن وأذربيجان اتفاقات حديث في الرميام روسيا دي بدوارات بحر بالتيك سلاح نووي لرفع طيارات ندأت تفاصيل أخبار للتلالين قديم منادل وبعل تجارب بزوح دبلوماسي وزير سمر الرسوم دي بيوم أسرة وحتى جولاي دي بثمانية وصلت سنة عمرو دي بأسمرة بحمامة استشهدام السنة 1967 دي بقوات شعبية تحرير إريتريا دي بندال فقرة منادل سمر دي بمدة قدلة تحرير من سنة 1967 سك 1969 دي بقسم إدارة شعب وكيل شؤون كارجيتا كمسل هما مسؤول قسم استخبارات وأمن ديب سودان حقو حريتي هي من سنة 1909 حتى سك سنة 1909 وكلا ولا سكرتير نايدول حكومة إريتريا ديب سودان من سنة 1939 سك سنة 1909 دي وزارة كارجيتا مسؤول ترابيزة أمريكا من سنة 1979 سك سنة 2003 سفير دولة إريتريا دي بأمريكا من سنة 2003 سك سنة 2006 حاكم أقليم مغرب من سنة 2007 سك سنة 2010 سمان وزير تعليم إريتريا كم سلهما من سنة 2010 سمان سك سنة 2010 وحمس وزير تعليم وسفير دولة إريتريا دي بطوبيا اندقبا إقل شعبو ووطنو بمصبا لقدما محير بايتو شهيد وزير سمر الرسوم بعل فرع وأب حمص من زيرتو عادة قبره هي جمعة يوم 24 جولاي ساعة عصر الضاحية دي بمقبرة محير بتاسمرة إقل تقباتو اتركن أقليم قبلت دي بنا يوم عامة وطنية مهرجان دي بعادات حرس وعافية لا تسرقل حرار لا وكل صبات قدوم كمسل هلا ما ماكر حد شرحو لا صبات حفظ وطايان لغ أديب عادات نباري وسوالف قوميات تقرنيا وصاحوكم سلهما ديب عمار حرس وقدمات عافية لغ أبقى في راروتات وفقريتو لشملتو من لجنة عفة السيدة تامرات كستة تلحباي حبري ديب لطفنات دوارات لا لتزرع آكال وعجي أسل وراتات تواب نهب حفظت ماي وتربتكم سلهما اجلس بدالية مرجعية من دفرة ومركز اتحضرات وحكمنا في ستولة من دفرة اساس لودة صبت ما سكم سلحلا شرحام متفرجة فهم فايح اجل لحلي الوم كل قدوم لحلة صبت بسبب مهنة توضح كم سلتها يبتو قابكم سلحلا ما افهمام رئيس لجنة منبر ولمد وأبيات عادات ممهر تادس قبر تنساي ابترتو من كلات كعلي وعجي لا تشقع عفش آلات عادات وبعد وراتات ورس عادات كعرب كم صلها اللذي بالحبر اتحفزت ماي اتحفزت خويت لابوتو أهمية زياد كله سبتا من مهرجان وكان اقل تقدمتو كم صلبو أطفا قدام هاي بالتأهيل ومماكر حتى فرق عادات وموسيقات بجهتهم بحفظ لا تحيابا وبسسئت لا تطلع حالية لتقدمكم سلها الله محبرو مبل اللي ما بهل نباري لا كم كم ماسي وتلتل قوميات تقرينيا وساهو كفالنا لا لتقدم لحالة برامجكم سلتو أمور الله
እቲ ሓረተ ክስበት ተገበለ ሃለ ማህረጃን ኤርትርያ ሰነት ክልል ፈስረ ወስሰ ሰሚናራት መሓደራት ወጅግረ ኣምርክቶ ብለትቀደም ሃላ ለምን ዮም 20 ጁላይ እንደ ኣንባታ ዲብ ሳዖታት ኣልዓስር እበ መእምረተ ለቀደም ለሃላ እግዳ ዲብ ወራታት ፈን ላለእተንክብ ሲሚናራት ከየትበት ወብሑስ ከየትበት ወቅራአት ሽዕር ወፅበጡ ዶር ኣርትዖት ዲብ ዓቦት ኣምር ክቱብ ወቀይ ተርጀመት ዲብ ኣምር ክቱብ ወኣፍላም ኣምር ክቱብ ሃገጊት ኤርትርያ ኣብካቱ ወተሓድያቱ ክታበት ቀሰስ ኣፍላም ወብዕድለ ከምክምቱ ነፈር ልጅነት ሰሚናራት ወጅግረ ኣምር ክቱብ ዶክተር ቴድሮስ ስዩም እግል ኤሪና ተላህባይ ሓብረ መጥመጦር ለሲሚናራት ቀሰስ ሓጪር ኣሽዓር ወኣፍላም እግል ጅግራ ቅዱም ከም ሰላሃላ ዋላ ተዓወተው ህየ ዲብዮም 25 ጁላይ ጀዋእዝ እግል ልንሰኩም ሰልቲ ወድሓ እልክነ ዲብሃላ እበ ልጅነት ኣፍላም ማህረጃን ኤርትርያ ሰነት 2016 ላዳላ ዲብ ዓድና ዲብ በፈረ ኣፍላም ላረከዛ ዕሙማይ ብሑስ ወመትባዳል ተጃርብ ገባሃላ እትሊ በርናምጅ እሊ ባሩት 77 ርግቢት ኖሕ ኩምሰልሆማ ፍቅሪ ሰማያዊ ላርእሶ ኣፍላም ላከስስ መትባዳል ተጃርብ ገብ ከምሰልሃላ ልተኣመር እቲ ኣቅሊም ጋሽ ባርካ ፊራሮ ደረሰ ገማል ከረም ዲብ ወራታት ሕፍዘት ማይ ወትርበት ላለተንክብ ካድም ገብ ከም ሰላሕላ መማቅራሓት ናይለ ፊራሮ ምን መማቅራሓት ናይለ ፊራሮ መምህር ሓብቶም ገብረ የሱስ ሓበረ እትለ ፊራሮ ዲብ ምድርያት ሎጎ ዓንሰባ ኣቆርዳት ባርንቶ ሙልቂ ጋሽ ለዓል ሃይኮታ ፎርተሳዋ ስነይ ወገሉጅ ምን 17 መዳርስ ካልኣይ ደረጃ ላትፈረረው 1300 ደረሳይ مربيت مدرسين مأمرت حرس ومماقرحت كيوا جمال اتا عصر سبع مركز اند مقارحو قدمكم سلهلو ممهر هبتو مبتو ساك افهما هتوم من يوم سس جولاي اند امبتو اقل سلاسة وسس عمال اتا شق وشقل ابعام مت كلمت واربع الف حفرة اند حفرو شتيل كم سل شتلو زياد مت وحمسة الف عجي كم سل شيقرو زياد 400,000 متر أشرعات وأكرت كمسل شقاو وأتسانو كمسل هما أقبو يردميات أقل لأسنو ستات كمسل هلا أبتوساك لا كبر وديح مربيات مدرسين ومأمرة حفزيكي وحيوانات كدن ابترتهم مشاركة لا تيمام ألوهم شقل بواجب سرقلو كمسل هلا وديب شرحو لا تدالة شقل أقل لت لا تسطط شقل أقل أشتل إقلت شتل زياد كمسل شاركو أكدو درسة ديب دونغو بادواراتهم ديب أخدر إقل لقيرو التقبي كادم من شاركو حبان كمسل السمعام ديب شرحو لا إقل راكبام حلو تجارب وعادات سدايت قرر اللاما لا قبي برامج عمار إتو إقلت عوات إبا ما تسبال كمسل كادم أبو أكدو እቲ ኣቅሊም ግብለት ምድርያት ድባርዋ ዋዕዱ ካላ ፍገሪት ምህሮ ኣካዳሚ እግል ትትዋቀል ገብእ ጅህድ ወሒራሩት ጌማማ እቲ ዮም 16 ጁላይ ዲብ ምድርያት ድባርዋ እተገብኣ እጅትማዕ ዲብ ሰነት ድራሰት 2025 2026 ወራታት ደሪስ ወድረሶት እግል ትረሸድ ብሰዳይት መዓያ ላለትሓመድ ካድም ክምሰል ገብኣ ልትሸራሕ ዲብ ሃላ ተየልል በቃዓት ደረሳ ምድርሲን ወመዳርስ ምስል ፈዳብ ወሓዋን ጀዋንቡ ህድግ ክምሰል ገበት ዲቡ ተኣመራ መስኡል ፈርዒ ተዕሊም ምድርየት ድባርዋ መምህር ቴድሮስ ኣብርሃም እተጉሉ ሓባተውደሕ እት ኩሉ መዳርስ መራቀበት ክምሰል ገበት ምነለተሰጀለው 27,373 ደረሳይ ናይለ ምድርየት የ ቅያሰ ኣትካራም ሑት ክምሰል ዓላ ሸርሐ ሕድ በሸብህ ዲብ ምድርየት ዓዱካላ ዲብ በገብኣ ጌማም መስኡል ተዕሊመ ምድርየት መምህር ተስፋይ ስብሃቱ እቲ ዓግሎ ተዕሊም ምናሻረከው ዝያድ 28,000 ደረሳይ ዲብ ኩሉ ደረጃተ ቅያስ ሓሊፍ ብምግባይ ጌማም 86 ምእታይት ክምሰል ዓላ ኣብርሃ መሻርከት እተሃበው ርአይ እግላ ሕምቀ ኣርአው ደረሳ ላትገብ ሰዳይት ዝያድ እግል ትተላለ ሕዲና ከነባት ሕሉል እግል ትባሰር እግሉ ለኣበረ እክትበት ሕስር እግል ትሃየቡ ክምሰል ሁመ በቃዓት ደረሳ እግል ትትወቀላ ሰደ
ኣብሳር እግል ልትከደምእቱ ለልብል ወብዕድ ኣረ ቀድመው መስኡል ፈሬ ታሊም ዲብ ኣቅሊም ግብለት መምህር ህብቲ ዝጊ ክዳኔ ዕላቐት ስላሴት ዝያድ ሕስር እግል ልትሃየባ እግል ልትከደም እታ ዲብ ልትፋነ እግል ደረሳይ ኣሳስላ ወዳ እግቦይ ኣድረሶት እግል ልትናየጠጥፋ ቀዳ ዲብ ምዴርየት ድባርዋ ምን ረውደት ስካልአይት ደረጀት 104 እቲ ምዴርየት ዓዲኳላህየ 117 መእሰሰት ተዕሊም ህለያ ሓይሳም ወሓይሳት ሓቆሎም ዓደይት እየ ብኣኽባር ካርጅ ኣቐብለኩም። ብድግማ ናርሕ ብኩም ኣኽባር ካርጅ ኣሜሪካ። ርኢስ ዶናልድ ትራምፕ ወርኢስ ልብናን ጆሴፍ ዖን ዲብ ዮም 24 ጁላይ ዲብ ቀድየት መስኩበት ወእምን ልብናን ህድግ መባሽር ወደው ለዲብ ዋሽንግቶን ዲሲ ልግአት ህድግ ዲብ ፈዓልየት ናይላ ቀደም እላ ዲብ ፍንገ እስራኤል ወልብናን ላትባጽሐት እትፋቅየት ኣብ ጠሮ ዘበት ለኣተርከዘት ክምሰልታ ወፍገሪት ሰነየት ክምሰል ዓለትግላ ሸርሓ ርኢስ ልብናን ጆሴፍ ዖን እተሓልፋ ሰነብትማ ምስል ወዚር ካርጀት ኣሜሪካ ማርኮ ሩብዮ ዲብ ሕድ ላሸብህ ቅደይ ሓድግ ከም ሰልዓላ ልትሓበር እልክና ዲብ እንቱ እስራኤል ዴሻ መንገለ ክፋላት ግብለት ልብናን ከም ሰልፍገረት እታ ካናቱ ዴሽ ልብናን እግሌተ ከም ሰልኣንባታ ዒማታት ኣኽባር ወድሐያ እስራኤል ኣብ ጠሮዝ ዘበጠ ከም ሰልትሓሽም ወዴሻ ምን ግብለታ ልብናን ከም ሰልተፈግር ዲባ ሓልፋ ወርሕ ጁን ምንማ ኣተፈቀተ ግራሁ ላኪን ዴሻ እግላይ ተሓደደ ወቅት ዲባ ድዋራት ለሃይ ከምሰል ጸንሕ ሻርሐት ኣለት ምን ሓረስ ልህየ ምን ገለ ድዋራት ልብናን ከምሰል ፈግረት ልትሸርሕ ለኸለ ከበር ዳይም እግል ልግባ ከምሰል ይቀድር ምእምረት ወግሞም ልሃይቦ እትብዕድ ከበር ጀርመን ወኣዘርባጃን ጀርመን ወኣዘርባጃን እትፋቅ እቅትሳድ እምን ድፋእ ዋጣቀት ላሸምል ዝያ ሰብዓ መጃላት እቱ እግል ልትሳደያ ላላተቅድረን እትፋቅ ፈረመያ ለእትፋቅ መርሐት ሕኩማት ጀርመን ፍሬድሪክ ሜርዝ ወርኢስ ኣዘርባጃን ኤልሃም ዓሊየቭ ዲብ ዮም 24 ጁላይ ዲብ መዲነት በርሊን እታ እለ ወደው ህድግቱላት ባጽሓ ክምሰል ክፋል ናይላ እትፋቅ ኣዘርባጃን ዲብ ጀርመን እስክ ሰነት 245 ለላተላለ ጋዝ ጠቢዓት እግል ትንዳእ ክምሰልቱ ተኣመራ ለእትፋቅ ጀርመን ሓቆ ሓርብ ዩክሬን ሱዱ ፈለሐላ መጋድዕ ጋዝ ጠቢዓት ዲብ ኣርሕዮት ዶር ሰኒ ክምሰል ለኸሎ እግሉ ልትገመም እምበል ሊማ ጀርመን ወኣዘርባጃን ዕላቃት እቅትሳደን እግል ልጠውራ ቅያስ መትባዳል ትጃረት ወክስአት ራስማል እግል ለዓብያ ክምሰልቱ እተህድጋት ኣመረያ ፈዓልያትላ እትፋቅ እግል ትትሻፈቅ ክምሰል ከድም ክምሰል ከድማ ላሸርሓያ ክልኤላ ዱለት እግሉ ላታብዕ ናይ ሕበር ልጅነት እሱሳት ክምሰል ህለያ ማኣት ኣመረያ ዓፍዋን ከሓይሳም ወሓይሳት መተቕበለት ግለ ሰዓት ድውልል ዓለ ኣኽባር ግላት መመርሲ ኣኽባር ብድግማን ገዲም ምናድል ዲፕሎማሲ ወዚር ሰመረ ርእሶም ኣስተሸሃደ ኣቅሊም

ግብለት ዲብ ማህረጃን ሰነትዮም ኣመት ዲብ ዓዳት ሓርስ ወዓፍየት ላገብ ኣሄራር ላወክል ፅባት ቅዱም ክምሰልሃላ ትሸርሓ ጋሽ በርካ ፊራሮ ደረሰ ዲብ ገማል ከረም ወራታት ሕፍዘት ማይ ዋትርበተ ልትሰርገል ክምሰልሃላ ተኣመራ من اخبار خارج رؤساء امريكا ولبنان مسكوبه وامن لا تكسس هدق ودو جرمن واذربيجان اتفاقيات حديث فرميام روسيا دي بدوارات بحر بالتيك سلاح نووي لرافات يارات ندات كحيسام وحيسات متقبلت متابعتكم دي محمد قل إلا سعدوا للأخبار التلاتة من وقت كير وركت مسلة لبرامجاتنا

0: الغرف
1: هراي قطر شدش تهن كيدنا انا فتحته
0: هذا
1: اب ماكل كتما سمرا زركب هنصا سينما امبيرو معس عمته مرت تسريح أبزا سلستن سلاسة هند محشت كانيرا أجوا أما قال كتب اسمرا زركا فنسا سينما إمبيرو مع سعمة تمرت تسريعو ديقا قحتي لاي معاس تسريعو بها هنا تلكمش أم قحتي لاي زلزل لها وا زلسا عندها بس إحكا حجد أنت مرتشو انت سينما امبيرو جزيرا موهبكا اسرع كاليت نبزا ميتن عصر تنخاني خامس لنا يتفتلنا الله
0: لا انا مرتاح ولا بيدك
1: هاي تخوني هاي تخوني سالسا عندها بس حكا عرضا يمرج على جيزي خبكا سالسا اسرع كالي تعمل لك ها انتايلكا
0: انت ادل شبت
1: انتايخ حق زكا تمسمرك اي حاجه زنان بجات تمسمرك اسي احنا ايد الله شان شعتني سن عتف شان شعتني كنت 10 شعاتن نانا ايكونا امانيل دحان مفلا لي نكبر تمسمرك طبا يسمعون الله تعمل سخم زي ملسكا حسبلك 110 تن كنسد لك حاجه مهنياتو اي سمعه كان الله حما ابو طالها مثلا يعني بس مركات صبغ الا يقرر تصالو
0: هذا بحمشه
1: عصرت حمشته نا ايكونا
0: هذا
1: انا كره كارو منسي
0: راز غيرنا
1: نكا شحن 930 شعات نعمه تمرتي طبعا تملسي 910 كنا سدلك اينا ماني الكاب قاعد كلاي نمسلكا هارا انا مسكنا كاي غني لنا قال التليفون تليو نعم نسكر قال التليفون هلو مرحبا مدب ملسي عم مسمر
2: هلو
1: سلام
2: سلام
1: من قبل
2: بيتروس
1: كابي اخا بيتروس
2: بيتروس كابي اسمرا
1: اسمرا هارا بيتروس ملس كان لزنا قديما نمانيل تحت تحت تحت
2: كلتا
1: منك تنك قدامت كلتا اوه
2: تفاسيت هاي قام تقاماني مغرق
1: انت قاماني مكا حراي تبو عدل قبر لك نجمرينا التوتر شدشتا تحاجيتا يا خالق وطري تمرت يا قطر تشعت الرأي سبورت خمي يا خالق حاندي ها
2: حاني ايش بتني
1: طيب نخيد نفتحته بجرمناوي ميرازلاف كلوز تتحيزو زنبري ناي كل جيزي زلع علي أمزقا بشرطة وانش عالم قديمو زبرو تتساواتاي مانيو
2: بحج حيزو اللو ما دي
1: وا معلسي قديمو يسيرو كان قديمو الصبرة تصاوتا كان متهم قالو تصاوتا سي قديمو الصبرة
2: كريستيانو رونالدو
1: نا اي كونتن
2: ليونيل ميسي
1: تاتوا حاسبلكا
2: ميسي
1: هنراي بعزرة شتوتات كنوع ملسي أرجنتيناوي ليونيل ميسي مجمار سلزغونة قلل يعني راتح التون كاو ما يتحلف ناوي كريستيانو رونالدو يغاق تبل ويكا بكا

0: او دي الالغه اللغه عندي مالت كوي انت زار من قد
1: ميازيا ميازيا لا
0: لا ميازيا شحن تعتمدن
1: ثمانية على بعد
0: تلفزيون لك هذه
1: هو هو علني
0: نرأي بالبحر بارك لنا
1: اوكي
0: متى أتكرر؟
1: اي متى لنا مع خير بيك هذا الله
0: هو غربنا قال لك علي تالو فلان
1: عجبك عجبك
0: سلازي اثران شو عاتن ميازيا شان شو عاتن ميتن سمانين اربعة تاني كم حاجة زك حاسب لك عاجي نزي حاجة زكا
1: هو هو
0: من يا تتن ملسي او انكم زلا سلازا حبركو ها
1: راي
0: اثران شو عاتن ميازيا شان شو عاتن ميتن سمانين اربعة تاني لنا لنا ونعملسي سلاسن سلاسان لك
1: هو
0: نغسل
1: نغسل
0: هالراي تغسل ايه لله قدر هندي
1: قدر ايه حمشتة
0: قدر حمشتة نغير بلا فتحته اقات امن حتتات كاس نس تاريخ برتاو قلسي قال استاذ حسر ايه يحقوز اللوديا
1: هو اللو
0: هالراي نغير بلا فتحته تقارلت زباو غنبار أب متقعتي سرحيت فنكل ندونغولو تحتين دق دقتان معس توزاتي رمو
1: دونغولو تحتين دق دقتان

0: ذلك.在咱们这都会呢。برغد برغد على هذا ما يكيد برغد عاد سيوام اسمه هالرأي نبكال دوالي من كيد نبرغد مسمر طواري ساعة الله مالتي برغد على هذا نرى برغد يلا بكترات التليفون عشر ثلاثة عشرة أربعة خمسة أربعة كمون عشر ثلاثة عشرة أربعة سبعة أربعة دويلكم قطعتوا تدخليهم. هلا ومرحبا مرحبا مدبل سمسمر
1: هلو، أنا ويلا
0: مرحبا من قبل
1: ناتان، ناتان زريت
0: كابيها
1: كيف اسمارة؟
0: هاي لو مسا اسمارة اهون قاهو لهم حيسكم بازو مسمار
1: لو مساليت انا
0: حدا غاب قاعتي لاني عندما سنمر بس صغار او عايق عاج غاب اسمارة هاي ما اطرخن داي ناتان
1: فرحة دلارة؟
0: الله مكيد نبا أرى إن غيت هتو قطري هذا كابزم صعبو أكل شتوتات زلاقي المعاد زي كونه أين أيو ها صوتاوي معرنت مالت جندر إيكواليتي لا بلوز تمرتي كواليتي إديكيشن ح موقع دخنت أن بوفرتي ما كلهم أكل شتوتات زلاقي المعاديهم
1: كلهم نفسي
0: كلهم اكل شتات زلاقي المعتم ما
1: هو ما
0: ونعمل سي الراي يوناتان ونعمل سي رخيب كالله ميتن عشرتن توصل لها
1: هو اللي هو نغطل
0: نغطل حراي وترغندي
1: ترشو بشلة
0: نو تحكيتي او ترشو دشته
1: شو
0: منتر هاي نرى شو منتر لا أنا مرة تقرب النسي تزبز حوان تي تي قدامي تي قطرت هاسا أي مرتني أفتحتي
1: هو
0: مرت
1: كما كما كما هاي لندي أغلي لو ما روحون بالناس
0: كوينة تلك هذا مخا
1: كوينة
0: بل نغيد نفتح التوز يا مرتشات عد الحنت سلزغنت تنك أكامل لسه ناتان جميرا لا تحته حدا كابزوم تزرزيروم زلو لمدتات ابهيره تغره زوتر ياتاوي ودابه من اسياتي ه دادا ل انفرا ح ربعت م و اي كونتن
1: لا يمكنك ان تكون لديك واحد يمكنك ان تكون لديك
0: انت لك
1: تامر كاسي واحد هذا لا مقبل كايلي
0: وانت رايك ان هذا لا
1: حتى كايلي هو انا سايت غوري تاعي تكون لي
0: لا لا انت قرطته صبغ غير حمان هذا مثالك وا اله
1: هو
0: حجي ملسن ده مكمل ساعتي خياك انت بلاني هذا الله مسلني
1: لا لا يكون كنت
0: ما رايك ما ملس به
1: ربعة
0: دحا مو
1: على
0: دحا ربعة دو تخون دو تخون ناتان مرة و وانت ما لا تيا تقولي صاحي تخون قليل قاتي خلاد على إذا ربعت كم
1: لا لا أي سواك ما انت يسأل تاني ترى ربعت قل مش هلو كم سيلين قالوا ولا ربعت قلة
0: ترى ديكا و بهلاوي فيستيفال ناي بهيرا ناراي و تغنى عتمل صغار ربعات يا كون عمل ترغيب كان لغا
1: ويلا ويلا
0: سلسن سلسن يا واتس اكادي
1: انا غاتل هو
0: سلسن سلسن قدف اغلقا
1: غاتل امي
0: نغاتل
1: هو
0: هراي تحي شكرا انا سبا ما غيرا كان يري نغير بل كتر غندي
1: كتر حدا دمو
0: كتر حدا الله نغيد نفتحته ميزيون اخي لا سلام الله الطفل طفل

0: Arre, Guille, ¿y bacán, no? ¿Habla
1: Arre.
0: cano?
1: أصدر شو بجر؟
0: أي كونتن كنت ملتيك راهو كان
1: تعريف عدل لا تنرى؟
0: هاري نايمو داتا دوال اللي ها اللي تعدل
1: معاصر شعات
0: عصر شو عطيم تم شتوتات
1: وهنا بلا لنا
0: تبلو الله ما بيرغب كاز حبريتا ده هم اللي كعصر شدش
1: اوه اتعمل لي فيها كده
0: نو نو عصر شدش عصر شو عطيم بالكاسي خبي غتروح بدل غت حبريتا فلد دليه
1: ما سوى او كيف قال رتينا لنا
0: نو
1: اجو سايكو مره
0: تمام رايد اه صراحة تنيا
1: راتني من سي
0: تقال اجيل
1: او
0: كاش
1: دي قالو بدل ساكا
0: تقال اجيل كاش ام من سماني عن رغيب كاو نعمل سي
1: اوه بينا بينا بينا
0: نعم ودا دا دوالي زازيم كايا مالتي بشا مونتن سماني عن بر ساعجي دو سادة سواي سنحن
1: يا غني الله
0: الرأي ناتان زرئيت كابس مرة شا مونتن سماني عن تعويت كالها يغني الله بقى هان زازمين عمالتي كيزي أخي لا الله
1: ثانك يو ثانك يو يا غني الله
0: أنا مزقنا كا ناتان زرئيت بارك از خبركم تا خطات التمدبنا نلو مزد دالنا يتحستو هبزي كنزازمينا دمزل لسمون بخالي تحستو سابن رخب دحان كاني سلام

فنويري تي في اب مكتتال ديت تركبو زغوركم تعزبتنا غمي امسيخوم لومي ربع 22 حمله ساعه 9 تستدال وزيناتات وشط هاجرن وصاني حزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم فيلم انزومي بالقندرست زينا فلا قديم تغادلاي مينستر سمر رؤسوم اب مبل 83 عام تعدميو بحمام تسويو زوادوبو ابو هاغراو فيستيفال نباهلاوي حرشاون تعناون مدايات زوكل تحستاري ولا ابو زوباغاش ماركا بوفرته مهارون لمعات ادمع نتفتات لمعات يسلاسل الله አሜሪካ አብ ወታደራው ወፍር ኢራን ዛጊት አስታት 38 ቢሊዮን ዶላር ወጻ ሀምዝ ገብረት ገሊጻ ሚስተር ጉዳያት ወጻ ሩሲያ ዝመጽ 24 ሐምለ ምስ አሜሪካው መዘኑ ኽዝት መሆን ሐቢሮ ምራህታ አሜሪካን ሊባኖስን አብ ጉዳይ ጸጥታ ሊባኖስ ቀጣው ዝር ባካይዶም ዝርዝር ዜና ገዲም ተጋዳላይን ምኩር ዲፕሎማሰኛን ሚኒስተር ሰመረ ሩሶም በ21 ሐምለ ኣብ መበል 83 ዓመት ዕድሚኡ ኣብ ስምራ ብሕማም ተሰዊዑ ኣብ 1976 ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ተጋዳላይ ሰመረ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ካብ 1976 ክሳብ 1991

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم وفي ما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية استهلها بأبرز العناوين. استشهاد المناضل القديم الوزير سمر الرسوم. الإقليم الجنوبي يقدم محتوى يمثل الجوانب الثقافية والزراعية والصحية في المهرجان الوطني. أنشطة فعالة في إقليم الكاشبركة من خلال حملة الطلاب التنموية. ترامب خلال لقاء عون في البيت الأبيض: سنساعد لبنان والبلد تضرر لعدة عقود. علييف يزور برلين لتعزيز روابط الطاقة والتجارة مع ألمانيا. فرنسا تقر حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عاما. السلام عليكم ورحمة الله. استشهد في 21 من يوليو الجاري المناضل القديم الوزير والدبلوماسي المخضرم سمر الرسوم عن عمر ناهز 83 عاما في أسمرة. انضم المناضل سمري إلى قوات التحرير الشعبية الإريترية عام 1976، وخلال حرب التحرير عمل في جهاز الإدارة الشعبية والشؤون الخارجية والاستخبارات والأمن في السودان، وعمل بعد الاستقلال من العام 1991 وحتى 92 سكرتير أول في السفارة الإريترية في السودان، ومنذ العام 1993 وحتى العام 96 و900 وألف مسؤول دائرة أمريكا في وزارة الشؤون الخارجية، ويشغل منصب سفير إريتريا لدى الولايات المتحدة من عام 1997 إلى 2003، ثم حاكم الإقليم الأوسط من عام 2003 إلى عام 2006، ووزير التعليم من عام 2007 إلى عام 2018، ووزير التعليم وسفير إريتريا لدى إثيوبيا من عام 2018 إلى عام 2025. وقد خدم وطنه بتفان وإخلاص في كل المستويات التي أوكلت إليه. شهد المناضل الوزير سمر الرسوم متزوج وأب لخمسة أبناء، وسيشيع جثمانه الثرى يوم الجمعة 24 من يوليو الساعة 10 صباحا في مقبرة الشهداء بأسمرة. ذكر المنظمون إن الإقليم الجنوبي يقدم محتوى يعكس الجوانب الثقافية والزراعية والصحية والتقدم المحرز فيها في المهرجان الوطني لهذا العام، ويتضمن المحتوى ثقافة وعادات وأنماط حياة قوميتي التيغرينيا والساهو، فضلا عن الاستثمارات الموجهة للتنمية الزراعية والخدمات الصحية ونتائجها. وصرح سيد تأمرات كستيه عضو لجنة المعرض بأن المحتويات تتضمن أساليب التحنيط التقليدية مثل طقوس المومياوات المتبعة في الأديرة وعلى المحاصيل والأشجار المحلية التي تزرع في مناطق متنوعة، وأنشطة تربية النحل والحفاظ على المياه والتربة، بالإضافة إلى إجراء البحوث العلمية حول الحشرات بشكل عام والبعوض على وجه الخصوص، بالإضافة إلى أنشطة مستشفى مندفر المرجعي ومركز علاج حالات الناسور وتأهيل المصابات به. وأشار إلى أن كل محتوى من المحتويات المعروضة يجري شرحه على يد متخصصين، وذلك لضمان حصول الزوار على معرفة وفهم متعمقين. وصرح الأستاذ تادسي قبل تنسائي رئيس لجنة السكن وأنماط الحياة التقليدية بأن المعرض يسلط الضوء على أهمية التراث الثقافي المادي وغير المادي، بما في ذلك مراسم شهر العسل والصلوات وفنون الحياكة، مشددا على الحاجة إلى عمل جاد يتجاوز نطاق المهرجان نظرا لأهميته في الحفاظ على الهوية. وقال مدربو والقائمون على فرقة الرقص والموسيقى التقليدية أنهم يؤدون أغاني جمعت من خلال الأبحاث وتقدم مصحوبة بالرقص والموسيقى، بالإضافة إلى ذلك تتضمن البرامج تقاليد

التي يتجرين وسعه بما في ذلك المديح والرثاء والعيدر والصلوات التي تعد جزءا من التراث الشفهي. يتم في المهرجان الوطني السنوي لعام 2026 إقامة ندوات تعليمية ومسابقات أدبية في ساحة الإكسبو، وتركز الندوات التي تنظم منذ يوم 20 يوليو على الكتابة والبحث والكتابة والقراءة والشعر وطبيعته ودور التحرير في التطور الأدبي والترجمة في الأدب والسينما والأدب الإريتري وفرصه وتحدياته، ويشمل ذلك الكتابة غير الروائية بالإضافة إلى المسرحيات وسيناريوهات الأفلام وغيرها. وصرح الدكتور تيدروس سيوم عضو لجنة الندوات والمسابقات الأدبية لوكالة الأنباء الإريترية بأن القصص القصيرة والقصائد والأفلام تقدم للمشاركة في المسابقة بالتزامن مع الندوات التعليمية. في الوقت نفسه تنظم لجنة مهرجان الفيلم الإريتري 2026 ورشة عمل عامة لتبادل الخبرات حول الأفلام المنتجة في البلاد، ويتناول الحدث تحليل وتبادل الخبرات حول أفلام باروت 77 وحمامة نوح والحب الأزرق. تنفذ أنشطة فعالة في إقليم الكاشبركة من خلال حملة الطلاب التنموية تركز على حفظ المياه والتربة والتشجير وفقا لمنسق الحملة الأستاذ هابتوم جبريسوس. وأكد الأستاذ هابتوم أنه تم نشر حوالي 1300 طالب ومعلم ومعلمة وخبير زراعي ومنسق من 17 مدرسة ثانوية في 17 محطة في مديريات لوغوان سبا وغردات وبارنتو وملقه والعلايقاش وهيكوتا وفورتساوا وتسني وقلوجل. وأضاف إنهم سيحفرون مع مجموعة 240 ألف حفرة ويغرسون أكثر من 150 ألف شتلة، كما سيقومون بإنشاء وإصلاح أكثر من 400 ألف متر من الحواجز المائية وصيانة الطرق الترابية. وأكد المعلمون وخبراء حماية الغابات والحياة البرية أن المشاركين ينفذون مهامهم الموكلة إليهم بكفاءة عالية وسيبذلون قصارى جهدهم لغرس الأشجار في الوقت المحدد. وأعرب الطلاب عن فخرهم بالمشاركة في الجهود المبذولة لجعل بيئتهم خضراء. تم تقييم الأنشطة التي نفذت لتحسين مخرجات التعليم الأكاديمي في مديريتي دباروة وعدخالة في الإقليم الجنوبي. ففي اجتماع عقد في مديرية دباروة بتاريخ 16 يوليو ذكر أنه تم تنفيذ أنشطة مرضية لتحسين عملية التعليم والتعلم للعام الدراسي 2025-2026، وتمت مناقشة مستوى أداء الطلاب والمعلمين والمدارس بما يتضمنه من مزايا وعيوب. وصرح الأستاذ تيدروس أبراهام مسؤول التعليم بأنه تم إجراء عمليات متابعة وتقييم دقيقة في جميع المدارس، وأن معدل التسرب كان منخفضا للغاية من بين 27,373 تلميذا مسجلا. وبالمثل وفي تقييم أجري في مديرية عدخالة صرح مسؤول التعليم الأستاذ فايز بهاتو بأن ما متوسطه 86% من الطلاب الذين تجاوز عددهم 28,000 وشاركوا في الفصول الدراسية قد اجتازوا الاختبارات في جميع المستويات. وقدم المشاركون آراء تدعو إلى زيادة الدعم المقدم للطلاب الأقل تحصيلا ومعالجة مشكلة نقص الطاولات والكتب المدرسية المتقادمة وتعزيز الأساليب الرامية إلى تحسين أداء الطلاب. وقال الأستاذ هبتسكي كداني مسؤول فرع التعليم في الإقليم الجنوبي إن تعزيز التعليم يتطلب مشاركة ومساهمة فعالة من الجميع، مذكرا بضرورة تشجيع التدريس المتمحور حول الطالب. وتوجد 104 مدارس تتراوح بين مرحلة ما قبل المدرسة والمرحلة الثانوية في مديرية دباروة و117 مدرسة في مديرية عدخالة. تم تأكيد خلال منتدى عقد في صنعاء في 20 يوليو أن الاستثمار في التعليم التمهيدي يلعب دورا هاما في تعزيز عملية التعليم والتعلم عموما ونتائج الطلاب خصوصا. أوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ برهان يوهنس أنه كان يوجد سابقا 16 مؤسسة لرياض الأطفال فقط في على مستوى المديرية، مما أثر سلبا على أداء الطلاب. وقال إن عدد الأطفال المشاركين من المتوقع أن يرتفع إلى حوالي 2800 طفل في العام الدراسي 2026-2027، حثا الإدارات وأولياء الأمور بالعمل على ضمان إلحاق الأطفال في سن الدراسة بالمؤسسات التعليمية. من جهته حث مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ عمر الدين محمد المعلمين في المدارس وأولياء الأمور في المنازل وأفراد

المجتمع على متابعة الأطفال في المديرية. وأكد مدير مديرية الصنعة فيها السيد إدريس علي شكر على أهمية تعزيز دور ومساهمة كل مواطن، لا سيما الإداريين، إذ يعد التفاهم المشترك أساسيا لضمان الاستفادة من خدمات التعليم التمهيدي. وتم في المنتدى اقتراح إجراء دراسة على مستوى القرى للتأكد من عدم وجود أطفال غير مسجلين في رياض الأطفال، وبدأ عملية بناء مرافق جديدة لرياض الأطفال في بعض المناطق. ويوجد حوالي 60 روضة أطفال في 22 إدارة ضاحية في مديرية صنعفه. بعد الفاصل سيداتي وسادتي، أعود بالأخبار الخارجية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني جوزيف عون: سنساعد لبنان، مشيرا إلى أن هذا البلد تضرر لعدة عقود. وأضاف ترامب أن لبنان عومل بطريقة سيئة للغاية، وسنعمل على أن يعامل كما ينبغي وبالاحترام الذي يستحقه على حد تعبيره. هذا وقد أعرب الرئيس اللبناني بعد محادثاته مع ترامب عن تقديره الكبير للدعم الأمريكي. من جانبه حض الرئيس عون نظيره الأمريكي على مواصلة دعم الجيش اللبناني مع بدء تطبيق اتفاق إطار مع إسرائيل رعته واشنطن. وقال الرئيس اللبناني من البيت الأبيض: علينا أن ندعم القوات المسلحة اللبنانية، مضيفا: من دون القوات المسلحة اللبنانية سينهار كل شيء، لا نريد هذا الأمر. أعتقد أن الرئيس ترامب لا يريد هذا الأمر أيضا على حد تعبيره. هذا وأعرب الرئيس اللبناني بعد محادثاته مع ترامب عن تقديره الكبير للدعم الأمريكي. وقعت أذربيجان وألمانيا إعلان شراكة استراتيجية يشمل الطاقة والنقل والتجارة، فيما رحب المستشار ميرتس بإمدادات الغاز الأذربيجاني المتوقع أن تبلغ 2 ملياري متر مكعب سنويا بحلول العام المقبل، باعتبارها خطوة إضافية لتقليل الاعتماد على موسكو. ووصل رئيس أذربيجان إلهام علييف إلى برلين يوم الثلاثاء في أول زيارة دولة له إلى ألمانيا، تتصدرها ملفات أمن الطاقة وخط التجارة عبر الممر الأوسط، في وقت لا تواصل فيه أوروبا تقليص اعتمادها على الوقود الحفوري الروسي. وعقد علييف محادثات ثنائية مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس قبل اجتماع موسع مع أعضاء الحكومة. ووقع الجانبان إعلانا مشتركا بشأن شراكة استراتيجية وسلسلة من الاتفاقات التي تغطي مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية والتجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا، لتصبح ألمانيا ثاني دولة أوروبية بعد إيطاليا تبرم الاتفاق نفسه مع أذربيجان. وعقد بالتوازي منتدى أعمال مشترك إلى جانب المحادثات. أقر البرلمان الفرنسي نهائيا يوم الثلاثاء مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 في سابقة هي الأولى من نوعها في أوروبا وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. ومن المقرر أن يدخل هذا الإصلاح حيز التنفيذ في سبتمبر لحماية صحة الأطفال والمراهقين. وعقب تصويت مجلس الشيوخ بعد الظهر، أقر النواب الإصلاح بغالبية 279 صوتا مقابل 81. وسيلزم الإصلاح الذي كان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قد وعد به ويشكل أحد أبرز التدابير المتخذة في نهاية ولايته منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق أنظمة التحقق من العمر، وهو موضوع كان محل نقاش. كما يحظر النص استخدام الهواتف المحمولة في المدارس. وتعليقا على هذا الإجراء، أعلن ماكرون الثلاثاء أن فرنسا تتصدر الجهود الأوروبية لحماية الأطفال على الإنترنت، وقال في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل: فرنسا تقود الطريق في أوروبا فيما يتعلق بحماية أطفالنا وشبابنا، مشيدا بخطوة كبيرة إلى الأمام. ختاما سيداتي وسادتي، لحضراتكم تذكير بأبرز العناوين. استشهاد المناضل القديم الوزير سمر الرسوم. الإقليم الجنوبي يقدم محتوى يمثل الجوانب الثقافية والزراعية والصحية في المهرجان الوطني. أنشطة فعالة في إقليم القاشبركة من خلال حملة الطلاب التنموية. ترامب يقول خلال لقاء عون في البيت الأبيض: سنساعد لبنان.
عمان والبلد تضرر لعدة عقود. علييف يزور برلين لتعزيز روابط الطاقة والتجارة مع ألمانيا. فرنسا تقر حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عاما. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: هراي شمك ماني؟
1: دميانا سودان. دكتور بابا سلا دكتور زونا بابا سلا دكتور زونا سودان. صفاني سن مرة نهتان بس مامان بابا

0: de Soares.
1: Quem ben je te maken dus?
0: Azil.
1: Isman met haar?
0: Baba.
1: Tijd bij de tijd kan.
0: Makina. Tatawina.
2: تغليس من در تغليس
3: ما غمي على زيني نتفتات نقعزو قلعو غمي يمدريو نزي بابور
2: اي بحق ببابور حقوسات يوم انا غاب بزيادة نعوهم كن حقوسنا كل نقرات نقبر وقنياتو دون قلعود بابور ترحم زبلو نحن غا عمد نعوهم كم سرعة تدالينا نقمون

0: مرحبا يا سنة لا كيف حالكم؟
1: الحمد لله من حباي لا تا لكن بس حباي لقروبي حيات بس يهليتن ترى يا بس حيات هلا حيات يواجه ليكم سنن
0: هيا أتا عندر يا لاتو ما شاء الله تبارك لما كتاب ليه يدين ريكم شيطان يسمع انت من ناس قطر أقبل ليكم
1: حباي حمامي انت في مقبي دواما ما يلاحقبا حمامي حمام جوات جوات لك ليكم الحمدالي كنت كل بريدة ولا أسك كابة دمي حيث أتمنى حمد نزقكم يا بابا أكاي حرام وجميل تقيرنك نابد بك حمر ويك
0: يا ريك أنا بايا إبقى تحقق أدامي مع مرة لاتو حمامك حقر مر ليه تاتو
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حيث عمر كفانتسي إبنا أسكتنا ونك أجل بكاري إبنا سألت وسنيت بلي سبابيك
0: سنيتكم داري في كبير قدرك بليكم لكن لا محاكم قدامي كنا لكم متنافاز وحلامات وضعين ليه تناصمت ليه معكم ناسو تحمام رسمي لبا انت عقلت ولو لعاد مركبو قد رب اللي وما تحكمو دو
1: الهاد لا تعباسا نقل العالج هذا ناسو كارج انت قسكك قل العالج قوماتش انت بفتكو ما تكلم بس هذا باشا كل رتسان قد يقلي
0: شلتكم ناسو دي مدوليتا من سفر مدول عروفان لكم انكم لعاد
1: كلا من قبس حلينيتا

0: ما السلام عليك.
1: اوه ماي براذر عفرا عليكم السلام. ادم بل الكرسي كلام كتب تجسل الله كيف الله القلب للقلب مرسل للمسال العرب
0: بكان حسب انت ما تلك
2: اما ما انت اما نحن وانتم من مين دول الفنتوين اللعبة ابونا وابعبوتاتنا من ابا جدا مسلح توتي عنو مين تهمنا الاسفنتي.
1: You are right. Flute ya maikon. Musul domo, musul fatola salu.
0: Hamam ka samana.
1: Kafara kapka. Are you okay?
0: Ilatu. Kafara lao sayatak. Shekwa itikwanta sawam alhi. Manasalika imami hi.
1: Oh, I know.
0: Hena sawam lehena bana. Sawam lehena la silana.
1: Hamamka balas hamamka hamama adayotu. Helonta hamama adayotat nala. Misti fungiyo fungiyo kadayta betrafindiko asasuda salakat. Nakin unta egil adam izasulun.
0: Yeras kadameka ilitanka. Kadameka ilitanka.
1: Ili hamamili munmagaf mati. Wagufakumaka inayaka tahdi. Winayaka gilterkab tathalam watatnafad. واحتفات تتحاقي وكم سلن جيرت ناقلو دول تبقات اولو مقبالاس كم سلن حدافكات نسو وبعلي اللي حمامي اللي هي كم سلن اللي ناكا حداتي ملاتك عليو
0: حمام عديت باسار يا ري عباي الهجيها بزحولي هكوان ديكون حاوكا لك عدميك علو ابن حمام كما يتانتم تيلتن كادين من المدن حيست باسار انا لا تقول علام هيك ما اتكالك
1: don't worry علاجك أنا أمر لي دي بحكمنا يتكسر لكن العلاج أنا ذكره قلت وواجي من أساكه من قبلي كفان كدالي وكما عباتي لتكاتو حجر عمر لا تقمي طلب تكاتو understood? Be careful
0: يا ري أنا سأني careful أنا أنا في الهواء هيك أسلني إني أكرمو إقلن سلطو مكار أنا
1: yes Jawaka musibli si thawaka alla. Dhafa haka rabbil rahmu. Tawar kubud haddi gagil ka alla. Tawar uru trafal hadda iyal kalna abbaid. Walaka alai tawar iyal nari tiyetu. Itiye muni lishama. Kullu kullu hidaya lhaddi. Sit lakin badaham haddua. Uru trafadiyya.
0: Uru trafadiyya samyari.
1: Inta itiyat amarka mungabdi.
0: حلو انت نعمت الدنيا والاخره من تكافلت
1: بيدي
0: يلو جلال الرحمن انت صغار عليك ما مشيت انت الا لو عملت حلم لحالكم وسكا محمد كاري على الجر وما تكن ولا سليك عيبك ولا سليك سمعنا فرحي
1: قباهو قونو اللي قبا كبيتنا الحمام اللي قد ما بروكا كذب بروكا تشعل ومن عبوتات كتب بوتات كعدة كالحمام حمام كليت ناد كالسلف قلت قد العالج منوت
0: أنا قرائي انت نهليك ودوانا قلت عمدتيح كلا كالراس بس حلم تحكاك نبايت أحد وكبتك على تبلك اللي بيت نقبت الباليك أمال الصاور نحن على الكوتك أنا قدم يتفاني كوكا قامي كوكا ولادا وارون مغبي يبمر كدوان يوم مروي تحت دي اندا عركه اندا كانشكا كيدران وسنف واكشوش اقدوب وفاسات بس كل اتقولي انا ما ادشر انا متم كرمك عليك كلوام اللي تجمك
1: دري دمنا بس
0: قوحي اوكي عليك هذا لسان شافكتو ما اننا دولا نتعبل اجلت فررتو ودي بي بي حتى كم هلا تعمل لك شان تحداي اقلك قاعد حرم سلمان لك ديت او دنيتو مستغل فعكا
1: مشكلة طلبك هداي كان نوش اللي اخدمه قلتك بس
0: خلاص ما تهمل اصاور مالي ترس حكم كيكون مالي واجع هداي واجع الحاي حتى يتعيك انا اللي بامتحان تروك ويهر لكم
1: من مالات إتيه لمدر كهالي لحلا إقدر تتفعوت من دين اللي تفرح لحليت كل لنتأدي خدمت خيال الكارت
2: حلق لي ونبر حلق لي ونبر سارة مالي فاكا سنيت لك بلانكا بارك الله فيك قدم بقصكم داكا سدليتا
1: تانكيو تانكيو حتى يليت قراكا محليكو من أيسيوما أفضركا يلت بقص ويشارك تجيزر
2: يا ناما سنة سيكا وسيكا من قرفت نحاش ليت أني قلبي من عقرن دقاش ما كنت أفقرني شكرا يبلك اليوم.

0: محمد
1: وعليكم السلام يا أصلاً لك حمد لكم
0: لا لا لا لا لا
1: أهلاً لكم عاشتة هذا الشعب يكون ولا يرفقون على
0: أنا أستغل ورمان هيا نهلا إلهي هلا إلهي هلا إلهي هلا إلهي بسرككم عشاء الله تبارك الله دوائيك من النيواته ما أستغل ورمان هيا
1: شكراً إبرا بغنا بمسيقنا أستغل أستغل كم سمو إبرا هيا وبنسو لا أستغل أنتم هيك تفهم من تمنى ناس إلي ناس اللي بكيت يكون حبر حتى قلل الأور الكاتة دي بمبر رأي عمر سامعي شو كتف من الأملكات ترف من الملكة ليك وترف من إلي دواء لبو خيك أباتو حمان دي ما ليحي يقولوا تروب ليك
0: دمالي حقو هاي تنكر لك كيش اللي مقابي تستغل من هي أستغل من يكون أستغل قلي حفرة الحفر أستغل من بدك السنينة إجمي كيش بدور كان أستغل قلل عليكم أدري تروب ليها ليكو وعبا حسالت ليه عبت بيله ليك عباي
1: كده حانتو إذا حب بزيح مسنيوتك ومسنيوت أستغل يعني أعطاك جنريتو
0: يا دوانا بسالة بردكات اللي أنا عباي بركات البقتي إلي كلي إجلي
1: لدولا شيك أستغل
0: بيجلي حلو اللي دا دنجل كيد
1: إلا جيبوك أبات بلك إليكو لكن تتحن تاد دمجن
0: أول كم سهلا أنت تيلكيا حمام يا مغفت
1: أحيكو صنع برطانكو
0: إلا ما لا سيد حوي جتوت الحمومي إلا إلا سيد حوي إلا ما لا وبركتا اتكلم لك بتهلين ما لا بدا وجني تجهلو إلا جنون سهلا وبالحلا ما لا تا إكل عقب وجي منفعتنا قلاو علو سمارا لا سيد حوكا أبيلين
1: أعطا سيد حوكا
0: أفا سيد حوكا عويكي ما لا مصر بدي لك عويكي إلا تي ولا سابر سابر وجرو مايو جرو مايو والحبرابر الحبرابر ودان المدرب لك اللي هو عليك
1: دهويت من كاتي ولا سابر بعريك ويري ابن فعليك سابر من هيك هاي اللي ولاجة ولاجة انا مش حكيت اللي عبديتو هتا يكون ولاجة بشنة قاتلة ولاجة ابريكو ونقفن در عرقاواتي قوم هتا سمع من الليكة اينا ارنيتا ولقاورنيتا سالعجة يتراكيج اتي هتا بعلا كيدس ولاجة شرنام إيش اللي تعطيهم؟ إذا قاومي تبرك اللي بساطة تقاورا
0: دهان تدهان لا كيدس الهي أدت برمون إنتي هي عدم تتكبد أما هيت فيها تامي تتحن اللي على يوماتكي بينك مدرد يا بينكي أنا لكن واجب جهت أمر كم سرحليكو أسألت لين عطو إلا كنينة لشيك أصارة تكراجلي قلو حطات بيلكي قلو حطات
1: أنت ناس قسب لك اللي بتقسب قسب للأمر أصارة ترفمنا ما قد أفهم هيني إلا كيف شريك ليه قد محتعلت موت ليه قد أفهم منا هاي ولادة تقولون ليك ابدم يقوم بوكا ورسقا أروح حتى كل لك أبو سنة وديت تبنك أروح حتى بتعثيكم
0: أنا وهي أنا أنت سيد أفوكي تابي أفوكي تبعك من جبي السلسة من حدا كوكي إتياك لتمرتو كفرعيك لفنتيت أفوكي تبعك لك اليوم
2: يبا يبا أفوتو هم يقول لنا بسحت
0: حتى جاب عمي هلينا انت يا جيرو شنت افوك اتبع كم كان جاي معك ايديا تيتك حاجة تتراكش من بلاك اللي
1: ما ناشت ولي ولي ولي كم سلسميتو هاي قانا نتحرر لك هنا اصل لها ذي
0: ايش هندو ناس كسين معني تولي ولكينك اصولوا لحق قمون
1: ولي ولي ابوك ايام مقور بالابياء للبل زمر اللي يقول بل وانت اللي زمر اللي يتكبتك من قبي حقك وتي من هذه الكفرية فانت البل إلا تقبي تولي إلا تقبي أنا عباي أنا
2: يفالكي لا لياكي يكونيني إتي سيدي تبعي لتات سيدي بسمرتات يكونيني حري من قلوني قد حارك تبنى لك ديكو أتنوص دي بكتات كفما أسك لي كيب
0: هيدا هيدا بسن لا أمرا أنت بابا أنا اتلبى هليت أمر وأخوانا تبلسة إني أتبلكم هليكم وأولادنا من قبي هنا وتم سلعة بيان هنا حتى أبو أنا هي إبا كي ممرت إلا دينا من مخرع كبرت أنك عبد ديبهم فان عرم إيه لو لكم هليكم ما لو هتا اتكتن تعرفان هلو أدى بس انتو أولكو إردو أنديكون إلا أتكل رمالات كريم ديجركم ركبا يتحملوا ركبا يتحملوا بلكم هلين
1: كلو الحمد لله ما جهميتو أكتشاني أنا تهدر إيسا معك أتبعها معاك بالمكاتة أكاد متعود مكاتة هي دي شريعاتي هي ليت ويبقى عامة لبنو يا مغل
0: وانتو قليلا لبن أكتب أنا عبا كفوية قبي مدروا على دجل قبت أنتم من أستوارا على تمرو أستوارا على المرمو وشريعات حرام من قبي قلمي دا يا ويلين تمري لك ليك وتمري أفوك دا مفقر
2: ملايكا ملعمي مف ملأم أخوان دا عمد رأيك أحزل ملايكا من قائل مشاركت وكي من الأقلم إتي أولادا سن الأمر أزهي نوستك أبو حفظن دقيستا إتي من ذي حزن لك أقول مبال ستا نوستك سمعار
1: أنت تمال يا عمان ها كي تعبي أخوات كي تهليك إيه حالك بدأت تقول لليك مصرك عبرت هذا أنا مبني أنا مصرك عبرت هذا قولوا المكار بي لو حقولوا المال المكار هي بدير على ترى بدير على تي تبدي المكار حقه ليه كانوا سألوها ليه وحيزة العقاب حقه تاقيكا سعرات حقبا المكار مزعكا أيوه
0: أها إلا من قبس هنا التنسكين انت من اللي يوم حر السباحي قدر ليك وانت وولادك التجعب بتعهوني لا حتى بقر ما تحيمتم دم عليك انت وضيفاكم دي ولادة جاك اللي تولبتم ايه هي ولادة اللي كم ده بيلا فعجدي يدك اللي فانتيتم لا دول هيك لك اللي لكم لا دول هيك اللي لسككم حمد انتي ما يتشيتم يلا ما ساككم انتو ساكبام يتكبام فجد عم حبيبكم لا يعمرو انا وهي انا
2: كده حمتو دي كلها تأكبه يا اكفر منه

0: الله، يا سلام يا سلام، كم هذا؟ كم هذا دون البحر؟ وما هذا شوكا بدو؟ ما هذا فتيت؟ يا سلام، شافت شوكا تلمه؟
1: السلام عليكم. اتي ولا السابر ولا تروي ماي ولا الحبرابر، اكل عناكم اكل حد ليكم اكل ليكي وقكم عبا حد اكوا شفريه دي الاتيكي حد ليكم حسبك سنة مليني حسبك
2: قوم قبكا وحاجر بلدك بيلو ابت اني كم سنة عليك رساقاو انت سمعت قد جسم الله في الجريم
1: يفعلك ايه انا فكك اللي فديك مرضكو حسابك سنة بليني ايه تاكليني
2: قلبي
3: اي ما ليكو
2: اسراني
3: اي ما
2: بيجي
4: يما ميتو تعبالي
2: لا ليكو
3: ايوه اللي هنا ايوه
2: نعم بيجي ايه الناس اكرومي
3: الناس
2: عمل الناس ببرا كديبو بحركة جح الناس اخفت لك ايتم بالقرب
1: ها؟ الا مولادكو كلهم هلو؟ هربا وسامي عنكو؟
5: يلا يلا يا شباب احكمكم لكونا الرسو سيدتو لك هدوكو قلب تتبعوا قوات احكمكم يلا كنت كفكفوتو بدأي انت اقرر هدوكو كل على الحرسنا تتبع قرر حتى ما قبلوتو
6: لن تبيت حلال للعبتي لن تبيت بينك الكفاء لن انت
1: فكر انا تعرف افرحكم اهو قوي يكون
2: مسلي علينا
5: افرس الامريكا كل كرمان مش هنلعب بي كمان كم يجي الحمد لله فوق بيتسكت الغيوم
1: السيد حاجة من رفع تليك لم كن تحديك واع انتو متاع ليش تقل عطيك واحد لليك انا تقل يقل عطيك واحد لليك
5: انت هتين دراء نوش نديب ندعك كل عبيناك يوم ما نادك تعقب وبتثبت هنا انكم لهديكو شفريك لهديكو تتبل شفركا شفرك حياتي لقبع يلا فقر
2: من يادمية من يادمية اللي اخفيتها للهندرادر باري تفقور فاري تقبع قوف انا ايتي الشفركا لهديكو عنديكا للمر يتفقور وعجي أرو ما يبدو أفتحو التجاذين قابلة
1: أيوة ولد الأرض انتم أنا مكمالية أفيه انتمو قلت أنا حماع بكم حكوتكم اتمنوا بقدر قلت بدوتو تحيزين من بحلات الحريام حكو لكم تكامكم تحوني إبرادة حقوا بكم ابكسوا بقلت حوات بس دي بكامكم تحوني يلا يلا يلا يو يلا يوم ولاد الجيب اللي قعدوكم وطوكم هلو اللي ما دروكم بدرو البايا بكم كم كمو نافراي جاكم منهم اتلو حيطو يلا يلا بقصو
2: Come on.

عزو سلامتنا تقبلوا فنون أبو مكتال توكو بزغركم تعزبتنا كمية علوم فرق معالت الفرق أنا قيلوا لومي حاموس عسران السلسان حمل السدال وهاقراونا هاقراون زينا تتحزلكم قريبا لغوم نمكتالكم بغرز عدم صحاتكم تصنح ميكايل حرقو فالماق مكانت وتاتو

إن شاء الله الفاضل طابت أوقاتكم من الفضائل الإلكترونية، نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار الظهيرة، وفي البدء نستهلها بأهم وأبرز العناوين. الإقليم الجنوبي يقدم في المهرجان الوطني محتوى يعكس الجوانب الثقافية والزراعية والصحية. تحفيز الطلاب الذين شاركوا كمعلمين في برنامج الدروس الخصوصية في الإقليم الأوسط. تقييم النتائج الأكاديمية وعملية التعليم والتعلم في دبارها والدخل. السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تعلنان التوصل إلى اتفاق للتعاون النووي. إيكواس تؤكد إطلاق عملتها الموحدة إيكو في عام 2027. ألمانيا

تجدد عنها الأمنية لنيجيريا وتحذر من تفجر التهديدات السحرية. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. ذكر منظم فعاليات الإقليم الجنوبي في المهرجان الوطني لهذا العام بأن الإقليم يقدم محتوى يعكس الجوانب الثقافية والزراعية والصحية والتقدم المحرز فيها، ويتضمن المحتوى ثقافة وعادات وأنماط حياة قوميتي التيغرينيا والساهو، فضلا عن الاستثمارات الموجهة للتنمية الزراعية والخدمات الصحية ونتائجها. وصرح السيد أمرات كاستي عضو لجنة المعرض بأن المحتويات تتضمن أساليب التحنيط التقليدية مثل طقوس الموميات في الأديرة والمحاصيل والأشجار المحلية التي تتواجد في مناطق مختلفة وأنشطة تربية النحل والحفاظ على المياه والتربة، بالإضافة إلى أنشطة مستشفى مندفر المرجعي ومركز علاج حالات الناسور وتأهيل المصابات به. وأشار إلى أن كل محتوى من المحتويات المعروضة يجري شرحه على يد متخصصين، وذلك لضمان حصول الزوار على معرفة وفهم متعمقين. وصرح الأستاذ تادسي قبرتان سعي رئيس لجنة البيوت وأنماط الحياة التقليدية بأن المعرض يسلط الضوء على أهمية التراث الثقافي المادي وغير المادي، بما في ذلك مراسم شهر العسل والصلوات وفنون الحياكة، مشددا على الحاجة إلى عمل جاد يتجاوز نطاق المهرجان نظرا لأهميته في الحفاظ على الهوية. وقال القائمون على فرقة الرقص والموسيقى التقليدية بأنهم يؤدون أقانيم جمعت من خلال الأبحاث وتقدم مصحوبة بالرقص والموسيقى، بالإضافة إلى ذلك تتضمن البرامج تقاليد قوميتي تيغرينيا والساهو بما في ذلك المديح والرثاء والعيدر والصلوات التي تعد جزءا من التراث الشفهي. أكدت شرطة الإقليم الأوسط عدم تسجيل أي مخالفات حتى الآن بفضل الانضباط الذي أبداه الزوار ومقدمو الخدمات في مهرجان إريتريا السنوي. وقال مسؤول قسم التحقيقات الجنائية في مركز الشرطة السادس العارف كبراب قبل كريستوس أن الشرطة تعمل بتنسيق تام مع شركائها، وحث الزوار ومقدمي الخدمات على تعزيز تعاونهم. من جانب ما أكد أفراد الشرطة إن الأجواء السلمية التي سادت المهرجان الوطني تعكس ثقافة الشعب الإريتري الرفيعة ووئامه. وأشاد الزوار الذين أثنوا على جهود الشرطة الأمنية بتعاون الجميع مؤكدين بأن هذه المهمة ليست مسؤولية الشرطة لوحدها. تم تحفيز الطلاب الذين شاركوا كمعلمين في برنامج المساعدة التعليمية الصيفية والذي نظمته الجمعية التعاونية لمنتسبي الدفعة الأولى للخدمة الوطنية وفرع التعليم بالإقليم الأوسط يوم أمس 22 من يوليو. وقال السيد جمال صالح رئيس الجمعية أن البرنامج يهدف إلى تشجيع وتقدير المعلمين الذين شاركوا في التدريس وحصلوا على درجات عالية في امتحان الشهادة الثانوية بالإضافة إلى المعلمين المستقبليين. وقال أن الجهود جارية لتوسيع البرنامج بحلول عام 2022، مضيفا أن عدد الطلاب قد ازداد من حوالي 400 إلى أكثر من 20,000 طالب. وقالت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد أن الأنشطة التعليمية لا يمكن أن تنجح دون دعم ومساهمة المجتمع والهيئات الحكومية. من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الدفاع الجنرال فيليبوس واليوهانس أن البرنامج سيوفر منصة لتعزيز مساهمة الشباب في المجتمع وقرص الوعي بأهمية التعليم، وأشاد باستمرار هذه المبادرة. هذا وقد بدأ البرنامج الذي أطلقته الجمعية التعاونية لمنتسبي الدفعة الأولى للخدمة الوطنية قبل 4 سنوات في 8 مديريات بالإقليم الأوسط. تم تقييم الأنشطة التي نفذت لتحسين مخرجات التعليم الأكاديمي في مديريتي دباروة وعدخالة بالإقليم الجنوبي، ففي اجتماع عقد في مديرية دباروة بتاريخ 16 من يوليو ذكر أنه تم تنفيذ أنشطة مرضية لتحسين عملية التعليم والتعلم للعام الدراسي 2025-2026، وتمت مناقشة مستوى أداء الطلاب والمعلمين والمدارس بما يتضمنه من مزايا وعيوب. وصرح الأستاذ تيدروس أبراهام مسؤول التعليم بأنه تم إجراء عمليات متابعة وتقييم دقيقة في جميع المدارس، وأن معدل التسرب كان منخفضا للقاية من بين 27,373 تلميذا مسجلا. وبالمثل وفي تقييم أجري في مديرية عدخالة، صرح مسؤول التعليم الأستاذ أسفايس باتو بأن ما متوسطه 86% من الطلاب الذين تجاوز عددهم 28,000 وشاركوا في الفصول الدراسية قد اجتازوا الاختبارات في جميع المستويات. وقدم المشاركون آراء تدعو إلى زيادة الدعم المقدم للطلاب الأقل تحصيلا ومعالجة مشكلة نقص الطاولات والكتب المدرسية المتهالكة وتعزيز الأساليب الرامية إلى تحسين أداء الطلاب. وقال الأستاذ هبتزقي كداني مسؤول فرع التعليم في الإقليم الجنوبي أن تعزيز التعليم يتطلب مشاركة ومساهمة فاعلة من الجميع، مذكرا بضرورة تشجيع التدريس المتمحور.

حول الطالب. هذا وتوجد 104 مؤسسة تعليمية تتراوح بين مرحلة ما قبل المدرسة والمرحلة الثانوية في مديرية دبروة، و117 مدرسة في مديرية عدو وعلا. تخرج في 18 من يوليو بمدينة دبروة 90 شابا بينهم 31 شابة بعد تلقيهم تدريبا مهنيا نظريا وعمليا لمدة 3 أشهر، وشمل التدريب تكنولوجيا الحاسوب والإلكترونيات العامة وتحرير الفيديو والتصوير الفوتوغرافي وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية ومد الأسلاك الكهربائية. وخلال حفل التخرج تمت التوصية بتشجيع المهن التي يتعلمها الشباب إلى جانب التعليم الأكاديمي، وتشجيع المتدربين على تطويرها من خلال العمل التطبيقي.

إن شاء الله فاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية، فوقكم. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقا للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وهو ما يمثل خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ويأتي الاتفاق وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستكمالا لما تم إعلانه خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لواشنطن في نوفمبر الماضي. وقالت وكالة الأنباء السعودية أن الاتفاقية ستعزز التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ودعم تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات، بما يسهم في تطوير التعاون المشترك وفق أعلى المعايير الدولية ذات العلاقة بالأمن والأمان النوويين وعدم الانتشار النووي. وتابعت أن الاتفاقية تمثل امتداداً للتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة ودعماً للجهود الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة وتطوير التقنيات المتقدمة وتعزيز فرص التعاون والاستثمار بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. وقالت أن الاتفاقية وقعها عن الجانب السعودي وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت. من جهتها أشادت وزارة الطاقة الأمريكية بالاتفاقية ووصفتها بالتاريخية، مؤكدة أن شركات أمريكية ستزود المملكة بالتكنولوجيا النووية. بعد 7 أشهر من التعبير عن المخاوف بشأن التأخر في التغارب الاقتصادي الكلي، أكدت المجموعة الاقتصادية لدول قرب إفريقيا إيكواس مجددا طموحها لإطلاق العملة الموحدة إيكو في عام 2027. وخلال اجتماعهم يوم الأحد 19 من يوليو في لونغي بسيراليون في دورتهم العادية 69، عرض قادة قرب إفريقيا منظمة التعاون الاقتصادي عملة الإيكو باعتبارها أداة رئيسية لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي وتعزيز النمو المستدام والمرن والشامل. وأكد رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول قرب إفريقيا إيكواس مجددا التزامهم بإطلاق العملة الموحدة إيكو في عام 2027، مع اختيار نهج تدريجي يسمح فقط للدول التي تستوفي معايير التقارب بالانضمام إلى المرحلة الأولى من المشروع. في الخبر الأخير، جدد وزير الخارجية الألماني يوهان فاليفول الأربعاء التزام بلاده بدعم نيجيريا في مواجهة الجماعات المسلحة، محذرا من أن تصاعد العنف في منطقة الساحل بات يهدد جميع الدول الساحلية في قرب إفريقيا. وقال فاليفول عقب محادثات مع نظيرته النيجيرية بيانكا أوديميغو أوجوكو في أبوجا أن ألمانيا ستقدم هذا العام 10 ملايين يورو لدعم عودة وإعادة إدماج النازحين من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة جماعة بوكو حرام ومسلحين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية. وأضاف أن تداعيات أزمة الساحل أصبحت تشكل تهديداً متزايداً لجميع الدول الساحلية في المنطقة، مشيراً إلى أن نيجيريا تقف في الخطوط الأمامية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وتشهد منطقة الساحل تصاعداً في نشاط الجماعات المرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة التي وسعت نطاق عملياتها في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، مما أثار مخاوف دولية متزايدة بشأن تدهور الوضع الأمني في المنطقة. من جانبها، قالت وزيرة الخارجية النيجيرية أن استمرار الشراكات الدولية يمثل عنصراً أساسياً لمواجهة الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة العابرة للحدود وغيرها من التهديدات الأمنية التي تواجه دول قرب إفريقيا. في نهاية نشرنا إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين.

الأخير الجنوبي يقدم في المهرجان الوطني محتوى يعكس الجوانب الثقافية والزراعية والصحية. تحفيز الطلاب الذين شاركوا كمعلمين في برنامج الدروس الخصوصية في المنطقة الوسطى. تقييم النتائج الأكاديمية بمديرتي دبربا وعالدخان. السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تعلنان التوصل إلى اتفاق للتعاون النووي. إيكواس تؤكد إطلاق عملتها الموحدة إيكو في عام 2027. وألمانيا تجدد دعمها الأمني لنيجيريا وتحذر من تمدد تهديدات الساحل. شكرا الله فاضل بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام في كل مكان، نحييكم من هنا من أرض المعارض الإكسبو حيث تقام مهرجاناتنا السنوية. نحن معكم اليوم وتغطية خاصة بمناسبة مهرجان إريتريا لعام 2026. كما نعلم جميعا مهرجان إريتريا دائما يضم العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والتراثية وأيضا الاجتماعية التي تعكس هويتنا وثقافتنا الإريترية. نحن معكم وجولة وتغطية خاصة بهذه المناسبة، سنقدم لكم القليل مما يقدمه هذا المهرجان لأن هذا المهرجان كبير وواسع جدا ولا يمكن تغطيته في خلال دقائق، فلهذا سنحاول أن نريكم المحتوى الأساسي لهذا المهرجان، مهرجان هذا العام، مهرجان عام 2026. وقتا ممتعا نتمناه لكم مع حلقتنا اليوم.

شاء الله السنة الأغاليم يمكن ما بقدر أسرد وأدي كل إغليم حقه، لكن أقدر أقول بعض المقتطفات أو بعض الأشياء اللي أنا قاعد أشوفها غطى المهرجان أو المعرض عندنا جانب السياحي والزراعة والتعدين. والله أقول جميل شامل على الزراعة اللي هو شعارنا القاش بركة سلة غذاء الوطن إن شاء الله، وفيما بعد ربما سلة غذاء العالم نتمنى ذلك. برضو ماخذين من جزء من المناطق الأثرية اللي هي عندنا مناطق أغوردات وغيرها، والزراعة

زيارة الأطفال، الأسر كلهم بيكون معاهم أبنائهم، لفتة حلوة. الرسالة بنوصلها للطفل مع الشيء اللي أخذه في المدرسة، مع المحتوى اللي عنده من البيت أو من المعلومات اللي بيلقاها من الأسرة أو من المجتمع، بيجي يلقى الأشياء بالصورة قدامه، بيحكوها له ناس من نفس المكان. تقريباً شيء جميل جداً. أكثر حاجة يعني عجبتني إنه اللي هي زيارة الأطفال، وفي بعض الأطفال كمان بيسألوا أسئلة ما شاء الله عليهم، يعني ربنا يحفظهم ويخليهم.

والله كثير، وإن كان المهرجان السنة غير من الزمن بتاعه، زمان كالمعتاد بيكون في شهر 8 اللي هو بياخد فترة كاملة بتقدر تتحصل على العديد من المنتجات الزراعية. السنة جاء الزمن قبل ما كالعادة، يعني قبل الزمن المعتاد عليه، فبيكون في أشياء قبل ما تنضج أو قبل ما نتحصل عليها وصلنا. لكن بالرغم من هذا كله يعني الحمد لله بشوف المهرجان إنه مغطي جناح كبير، مغطي أشياء عظيمة وأشياء مفيدة. ده بيوري إنه صمودنا، بيوري إنه مغدراتنا، تحدينا لكل الظروف، لكل الأشياء إن شاء الله يعني.

والله إن كان الفائدة أو الهدف كبير ما بقدر أعممه عام، لكن بقدر أقول واحد الزيارة لحد ذاتها أو الوفود اللي جاية بتعتبر سياحة. نحن من خلال هذه الساحة بنفرد كل ما عندنا من أشياء الناس بتتعرف عليها، بدل ما تكون بالحديث أو في الخيال يمكن تكون شيء مري ملموس محسوس. واحد الشيء الثاني تبادل خبرات بالنسبة للأقاليم وبالنسبة للوافدين من برا وبالنسبة للعالم، حتى الناس اللي بتشاهد أو الناس اللي بتقرأ، لأنه بيكون مرئي ومقروء إذا كان بالجريدة أو إذا كان بالإعلام. ربنا يديكم العافية، الصحة والعافية، يعني ما مقصرين، مغطين الكامل إن شاء الله. فبنلقى الشيء الثالث برضو حتى نحن بتكون في تبادل خبرات ما بين إقليم وإقليم، بيكون في تفاكر، بيكون في تنافس، بيكون في خلق روح معنوية أو دافع قوي للتحدي وللصمود ولإبراز المقدرات والكفاءات بين إقليم، من إقليم لإقليم، وحتى أحياناً في داخل الإقليم ذاته كل جناح بيقوم يحاول يفرد مقدراته أو يبذل جهده عشان ما يطلع أكثر أو أعظم أو أجمل شيء عنده يعني.

نحن نأتي بالموارد البحرية، الموارد الطبيعة البحرية. لدينا أشياء يعني تراثي توجد فقط في الجنوب البحر الأحمر، ومعظم ما جئنا به أخرج من داخل البحر. وعندنا أسماك ومرجان البحر، ونريد أن نري أن أهمية مرجان البحر في وجود الأسماك في البحر، ولذلك لدينا عدد كبير من مرجان البحر. أيوة، لدينا تطور في السنة هذه. السنة هذه أضفنا الموارد الطبيعية من الأرض، يعني موارد كالأشجار التمر وأشجار العكات وأشجار جابا. وعندنا يعني كل سنة كنا نأتي بموارد البحرية فقط، السنة هذه أضفنا موارد ليست من البحر، لأننا أيضا لدينا مزارع وأماكن تزرع فيها أشياء كالتي قلتها قبل قليل. يعني

في رأيي أهمية المهرجان يعني لديه أهمية كبيرة. أولاً هذه فرصة لترى موارد الأقاليم الأخرى وتتعرف مع أناس كثر ويكون لديك انتماء، يعني تشعر بشعور من الانتماء الوطني والفخر. يعني المهرجان هذا لديه أشياء يعني أهداف كثيرة، ونحن نفرح كل سنة ونأتي بمسافة 700 كيلومتر حتى نكون يعني حتى نكون مع المهرجان، يعني حتى نكون داخل المهرجان يعني.

تمام. اولا الشعب الاريتري لدينا نحن بحر طويل، وبحرنا بحر ثري بكل معنى الكلمه، لكن معظم الناس لا تعرف. مثلا الاسماك تؤكل في المكان يعني اللي فيها بحار، يعني في شمال البحر الاحمر وجنوب البحر الاحمر. واما الاماكن الثانيه ليس لديهم وعي عن الموارد البحريه الموجوده في اريتريا، و ليس لديهم وعي عن مدى ثروه البحر الاحمر. لذلك نحن ناتي كل سنه حتى نري كم ان البحر الاحمر ثري جدا.

بكاكو وطنتي تطويرا درجه ليانم ايلا نكرعتم ايلا بانانم ايلا بنو يدم يشرحم يدعبكو تمج مهرجاني هدف تتيكي

اختي نحن اولا يعني جبنا على قسمنا على اربع درجات، اول الحيوانات البريه بالموديل جبناها، بعدين الخلفيه اتحدث بكل الثروات التاريخيه والثروات البحريه والاثار كلها موجوده بخلفيه المعرض يعني، وثانيه

الانتاج الموجود في دقليهم قربنا على المعرض يعني. والرابعه جبنا عن طريق الفيديو قربنا على المعرض الثورات في من ناحيه عين البحريه الزراعيه وكلها تاريخيه والعادات والتقاليد كلها بالفيديو يعني قربنا للشعب الذي يشاهد هذه المعرض يعني. ايوه نحن يعني نبدا قربنا المعرض ونشوف الراي يعني المشاهدين. فالحمد لله يعني عندنا اختلاف فعلا من كل الاقاليم لانه عندنا اختلاف بايش؟ كل الثورات الموجوده في اقليم شمال البحر ليس موجوده في الاقاليم الثانيه، اختلاف شديد يعني. الحيوانات البريه زي ما شايف الحمار الوحش والنعامه والغزال واسمع عندولا والسلحفاة، وحتى السلحفاة هذا يعني في العالم انتاجها يعني ليس يعني يقلل قاعد. فنحن لكن حتى الصيادين كعادتهم يحافظوا عن الثورات البريه والبحريه في عاداتهم ليس يعني شو اسمه. فالسلحفاة بالاكثر في ناحيه في البحر الاحمر اكثر العدد في جزء الذهلق الان. فنحن اعتبرنا على هذه المشاره في المعرض حقنا الرمز حقنا السلحفاه هي. وفي اختلافنا برضو تعتبر اقليم شمال البحر الاحمر السياحه والامن يعني معتبره على السياحه هي اكثر لانه ايه بلد تاريخ يعني ابدا يعني. مثلا اقليم شمال البحر الاحمر اطول اقليم في وثاني اكبر اقليم أطول إقليم وثاني يعني بالمساحة والثانية هي. فعندها أكثر من 11 مديرية وواحدة ميناء كبيرة يعني أيوة ومطار كبير وعندها يعني 10 مراسي يعني. فهذه الطريقة اختلاف شديد عندنا مع المديرية مع الأقاليم الثانية يعني.

0: الزراعة يعني عندنا مختلفة الزراعة هنا الآن، زراعة التمر يعني في مختلف البلدان يعني. أبدأ من قارورة إلى مديرية فرو، من مديرية قارورة إلى مديرية فرو عندنا الزراعة، زراعة التمر يعني. يعني الآن قربنا قاعد على المعرض يعني، اختلاف يعني الطعم والحجم وكله عندها يعني، بالذات بالإقليم بالمديريات يعني. لكن إنتاج ما شاء الله ينتج بإنتاج هائل يعني.
1: مشاهدينا الكرام، كنا معكم من هنا من أرض المعارض الإكسبو، حيث يقام مهرجان إريتريا لعام 2026. حاولنا أن نقدم لكم القليل من العروض الكثيرة التي تقدم هنا بمناسبة هذا المهرجان، تلك العروض التي تعكس الهوية والوحدة والوئام الذي يعيش فيه الشعب الإريتري. وكما ترون هنا من خلفي، الزوار يصلون إلى هنا لمتابعة مهرجان إريتريا لعام 2026 عن قرب وعن كسب. وبهذه المناسبة ندعو الجميع لزيارة أرض المعارض الإكسبو ومتابعة هذا المهرجان، مهرجان عام 2026. إلى جديد اللقيا بكم إن شاء الله في الحلقات المقبلة. تقبلوا تحياتي سعاد صالح، وتحيات المصور داويت قبر أب، وأيضا تحيات المنتج اسمه هاني زكارياس. إلى اللقاء.

0: يا وصب دحان كاتو بحاري شابب كان
1: دحان تسيمة
0: ما هاي تلا سيمة
1: اي ارد ربي يتكايدة تقاتنا دي
0: ارد ربي من بيتشو كين واسعي هلا اصوم كان من الا وحر افيها تشقلي تيكين
1: ما افيت بك انت شيم ريام حنا ودا قلل افيات ريام حنا حيساس جنفل وافيات ريام حنا الانسات انبل منه مواد يتكلموا بلاسكات كلنا
0: حاسد حرامي انا حرام
2: يا
0: حرام حرام حرام حاسد والله طهراد
3: انت اول منتم من الشيطان للويل كلنا ما اكيد منكم
2: اصلا
4: اصلا لا حول ولا قوة مرق بتك شيطان عوض لا اله الا الله محمد رسول الله
0: الا سيد بس تفقر مني تفقر
2: ما انت انا
0: انت انا فقر من النبي
2: فاضنا فاضنا كمات مليكي قصي رب كري تقر لي هلا
0: تفقر بس بسلس حد قال لي كل شيء
4: مرقبتهم حاسد صديقهم اللي كله في التيهم
1: ماني بلدي بالله
0: انتم ناسكم ناسكم كلكم فقر مني نفري حد تلقى فيها بس فقر مني
4: يا مانوس
0: يا مانوس
4: كان فقر منك
0: نفقر من اللي ناس هزيك برد
4: نفقر من الحرنة قبل
1: خلاص بس
4: فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه

0: السلام عليكم عثمان وولدتو.
1: مرحبا، عليكم السلام.
0: سلامت
1: مريك احمد اسماعيل
0: بكايد مامي
1: باسط وريح
0: كهل لكم.
1: الحمد لله
0: دحان كاتو انتو امنا مجريدتكم.
1: والله احمد اسماعيل حوية هذا بس اسكب وقوستي بالليكو بدركني
0: ان شاء الله خير.
1: انا وام امنا تحادقنا.
0: يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ها
1: واللي حدقونا سالس حدقونات.
0: ها
1: وكم ما لقيت قوي السيت بسلاس حدقت بس اقل بلاصة شريعتي يسمح بلو.
0: حقيقة الله حقيقة الله.
1: انا احمد اسماعيل حوية
0: اها
1: انت فتاية وقلقلاية انت
0: بارك الله
1: ومن كتستر على بيه
0: عبيه
1: هذا اللي السيت اللي ما امنا
0: اها
1: عقدو ذا ديبا وتكلفت انت الهداية كمن يسأي
0: قروم
1: بس على الشرط احمد اسماعيل حوية
0: اها
1: الا سيت بيتن دي تأتقل تحت قبلي بلا تفانيك.
0: هلا عثمان الا تقباقلك تقباقلك السيد قال على دي كنت احوك السيد ما واحد اكو قلك ابو عفان
1: يا منك
0: الا فينا الا خلاص تفتح منك تفتح منك. هيا مع السلامه
1: يا منك يا منك
0: هيا مع السلامه
1: يا منك
0: مريض نادك
1: دحن وعلي
0: دحن وعلي
1: مع البكيت
0: مع البكيت ان شاء الله.
2: ماي هردي بو مال راسدني سقات عرفو كباي من تحت دروم اطين لك ابوها وفبر الكلمه حليت حبابرنا حقو بركدني

تعشقلل ولا تعشقلل السال بعلو وجي مبلاسي يتكلل فتاي دقورتو يلطعم ويمرر الباب حقنا اقصى وانك يدرر.

0: حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنقرين كنا على تيللنا أنا بليس كدي بتاكت على مكني
1: إنه أول قدم بالأرحب بلك قصي مآمنا ومآمنا يوم ناس فتاينا وقلقلاينا قبيلتاي ما أتنا هلا هذا بون ودينا منا بون كلان أمر لما أي تحايا وحموم ساري
0: يا أنقرير أنا قلبونك وقل أنقدوتك ما أتيه اللي يكون أديت لأبو ما تكون تتأمره وربي
1: أوفاي إزمان قدياتك قديات فا مآمنا حقو قبت يا ري مآمنا تهيفت ليتا السيد اللي تمثل فنتيتا دبوتا فاتنا حدك من جنة فكرة عزمان

0: من هنا.
1: اسمع ولا
0: بصبة؟
1: أنت ولا تريخي.
0: بس غلق أنت الحجي يتحاري.
1: أنت؟ أشاك هذا ساقي. ليه تفهم بمرور كتب لحدي يمكن نقاسك لي غنس. حجي غاب أنت وكتب لي نقاسك تكالني. قال آفيت. نعموني. نعموني.
0: هذا رأيت هيدا بشيء؟
1: أنت؟ أنت عدني؟ كم مفلس النوال أحليتي تتجي؟
0: واه هذا رأيت؟
1: حيواني. سمعي دير زحي جمع حرنغي أفجها غرفتي أوه
0: عندو
1: زعايا خصو كنتو كيس كان لو عدو ورا سمعي تماعي كيس سمعي تدنيه كيس سمعي أنا ما أخب بوصور أخوار ديكون يلا سدر خطوي كلا هادار كلا لكني
0: فزرعي تير أبشي
1: حتى أي أبشي غاتب لدي نسخي قوحو قدو ماي مسيطي دكيس كتحرنغي أنا اللي تيري تقجو عن عدر

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. تحية لكم وفي مالي نشرة الأخبار من الفضائي الإثري والمسهل بأبرز العناوين. إقليم شمال البحر الأحمر يحظى بإشادة واسعة لعروضه المتميزة في مهرجان إثري 2026. بذور البطاطا المختارة تحقق إنتاجا وفيرا في مديرية عالدقيح. تحفيز الطلاب الذين شاركوا كمعلمين في برنامج الدروس الخصوصية في الإقليم الأوسط. السعودية والولايات المتحدة تعلنان التوصل إلى اتفاق للتعاون النووي. إيكواس تؤكد إطلاق عملتها الموحدة إيكو في عام 2027. ألمانيا تجدد دعمها الأمني لنيجيريا وتحذر من تمدد تهديدات الساحل. السلام عليكم ورحمة الله. لاقت العروض التراثية والتقليدية لإقليم شمال البحر الأحمر ومعارض الصور والأدوات والموارد البحرية والزراعية التي عكسها في جناحه استحسان الزوار في مهرجان إرتري 2026. وصرح رئيس اللجنة الثقافية سيد سليمان يوسف بأنه تم تقديم 16 عرضاً جسد عادات وتقاليد قوميات التجري والساهو والعفر والبداويت، بالإضافة إلى العروض الغنائية التراثية لقوميات التجرينية والتجري والعفر والساهو. وقال رئيس لجنة المعرض الأستاذ سعيد صالح أن المعرض يعكس الموارد البحرية والزراعية للإقليم، بالإضافة إلى الموارد السياحية والحيوانات البرية والمباني الأثرية التي تضمها مدينة مصوع. وقال تخلوين نقاسي من لجنة التراث الشفوي أن الإقليم يقدم التراث الشفوي لقوميات الرشايدة والتجري والعفر والساهو. المعرض تشمل قصائد وقصص شفهية وغيرها تجسد أنشطة البحر والرعي والزراعة. وقال عضو اللجنة جمال نور أحمد وراية عثمان إنه تم تجهيز منازل تعكس سبل عيش قوميات التجري والعفر والساهو والرشايدة. أكدت شرطة الإقليم الأوسط عدم تسجيل أي مخالفات حتى الآن بفضل الانضباط الذي أبداه الزوار ومقدمو الخدمات في مهرجان إرتري السنوي. وقال مسؤول قسم التحقيقات الجنائية في مركز الشرطة السادس العريف كبرآب جبر كريستوس إن

الشرطة تعمل بتنسيق تام مع شركائها وحث الزوار ومقدمي الخدمات على تعزيز تعاونهم. من جانبهم أكد أفراد الشرطة أن الأجواء السلمية التي سادت المهرجان الوطني الإريتري تعكس ثقافة الشعب الإريتري الرفيعة ووئامه. وأشاد الزوار الذين أثنوا على جهود الشرطة الأمنية بتعاون الجميع، مؤكدين أن هذه المهمة ليست مسؤولية الشرطة وحدها. حققت بذور البطاطا المختارة التي زرعها مزارعون نموذجيون في مديرية عالدقيح في مساحة 20 هكتارا حققت إنتاجا جيدا خلال الأشهر الستة الماضية. ومن أصل 402 كنتال من الجيل الثاني من صنف إلكترا التي وزعت على 36 مزارعا في مناطق تخندع ومألوية ومندفرة وحينبة وأوهيني خلال شهري أكتوبر 2025 وفبراير 2026 تم حصاد 5226 كنتالا. وقال منقس أبر آيا خبير تنمية الخضروات والفواكه إن الحكومة ستشتري الإنتاج من المزارعين بزيادة قدرها 25% عن سعر السوق، وقد تم إرسال 645 كنتالا من البذور إلى مديريا سجنيتي وصنعفي ودك محاري ومندفرة وعالدخالة، مؤكدا أن المزارعين الذين استخدموا بذور البطاطا المختارة يحصلون على أكثر من 15 كنتالا من الكنتال الواحد من البذور، وإنهم يقومون بتخزين جزء من الإنتاج في مخازن في عالدقيح للاستفادة منها كبذور. وأوضح مسؤول قسم الزراعة في المديرية السيد يوهنس كفلماريام أنه تم تشكيل جمعية على مستوى المديرية لزيادة الوعي ببذور البطاطا وتشجيع استخدامها. وأفاد الخبراء بأن بذور البطاطا المختارة التي جربت من قبل مزارع واحد عام 2017 تستخدم حاليا من قبل أكثر من 7 مزارعا نموذجيا. في الوقت نفسه أفاد خبير الزراعة المصغرة والمربحة سيد تسفو طعامه بأن وزارة الزراعة في المديرية وزعت 80 كنتالا من بذور القمح المختارة على 530 مزارعا في 6 ضواحي لزراعتها في مساحة 114 هكتارا في مديرية عالدقيح. تم تحفيز الطلاب الذين شاركوا كمعلمين في برنامج المساعدة التعليمية الصيفية الذي نظمته الجمعية التعاونية لمنتسبي الدفعة الأولى للخدمة الوطنية وفرع التعليم بالإقليم الأوسط يوم أمس 22 من يوليو. وقال السيد جمال صالح رئيس الجمعية إن البرنامج يهدف إلى تشجيع وتقدير المعلمين الذين شاركوا في التدريس وحصلوا على درجات عالية في اختبار ساوة بالإضافة إلى الطلاب المعلمين المستقبليين. وقال إن الجهود جارية لتوسيع البرنامج بحلول عام 2022، مضيفا إن عدد الطلاب قد ازداد من حوالي 400 إلى أكثر من 20,000 طالب. وقالت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد إن الأنشطة التعليمية لا يمكن أن تنجح دون دعم ومساهمة المجتمع والهيئات الحكومية. من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الدفاع الجنرال فليبوس وليوهنس إن البرنامج سيوفر منصة لتعزيز مساهمة الشباب في المجتمع وغرس الوعي بأهمية التعليم، وأشاد باستمرار هذه المبادرة. وقد بدأ البرنامج الذي أطلقته الجمعية التعاونية لمنتسبي الدفعة الأولى من الخدمة الوطنية قبل 4 سنوات في 8 مديريات في الإقليم الأوسط. تخرج في 18 من يوليو في مدينة دبروة 90 شابا بينهم 31 شابة بعد تلقيهم تدريبا مهنيا نظريا وعمليا لمدة 3 أشهر. شمل التدريب تكنولوجيا الحاسوب والإلكترونيات العامة وتحرير الفيديو والتصوير الفوتوغرافي وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية وتمديدات الأسلاك الكهربائية. وخلال حفل التخرج تم التوصية بتشجيع المهن التي يتعلمها الشباب إلى جانب التعليم الأكاديمي وتشجيع المتدربين على تطويرها من خلال العمل التطبيقي. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقا للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وهو ما يمثل خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ويأتي الاتفاق وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستكمالا لما تم إعلانه خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لواشنطن في نوفمبر الماضي.

الماضي. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الاتفاقية ستعزز التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ودعم تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات، بما يسهم في تطوير التعاون المشترك وفق أعلى المعايير الدولية ذات العلاقة بالأمن والأمان النوويين وعدم الانتشار النووي. وتابعت إن الاتفاقية تمثل امتدادا للتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة ودعما للجهود الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة وتطوير التقنيات المتقدمة وتعزيز فرص التعاون والاستثمار بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. وقالت إن الاتفاقية وقعها عن الجانب السعودي وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت. من جهتها أشادت وزارة الطاقة الأمريكية بالاتفاقية ووصفتها بالتاريخية، مؤكدة أن شركات أمريكية ستزود المملكة بالتكنولوجيا النووية. بعد 7 أشهر من التعبير عن المخاوف بشأن التأخير في التقارب الاقتصادي الكلي، أكدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكوواس أكدت مجددا طموحها لإطلاق العملة الموحدة إيكو في عام 2027. وخلال اجتماعهم يوم الأحد 19 من يوليو في لونجي بسيراليون في دورتهم العادية 69، عرض قادة غرب إفريقيا منظمة التعاون الاقتصادي إيكو باعتبارها أداة رئيسية لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي وتعزيز النمو المستدام والمرن والشامل. وأكد رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكوواس مجددا التزامهم بإطلاق العملة الموحدة إيكو في عام 2027، مع اختيار نهج تدريجي يسمح فقط للدول التي تستوفي معايير التقارب بالانضمام إلى المرحلة الأولى من المشروع. جدد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الأربعاء التزام بلاده بدعم نيجيريا في مواجهة الجماعات المسلحة، محذرا من أن تصاعد العنف في منطقة الساحل بات يهدد جميع الدول الساحلية في غرب إفريقيا. وقال فاديفول عقب محادثات مع نظيرته النيجيرية بيانكا أوداميغو أوجوكو في أبوجا إن ألمانيا ستقدم هذا العام 10 ملايين يورو لدعم عودة وإعادة إدماج النازحين من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة جماعة بوكو حرام ومسلحين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية. وأضاف أن تداعيات أزمة الساحل أصبحت تشكل تهديدا متزايدا لجميع الدول الساحلية في المنطقة، مشيرا إلى أن نيجيريا تقف في الخطوط الأمامية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وتشهد منطقة الساحل تصاعدا في نشاط الجماعات المرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة التي وسعت نطاق عملياتها في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، مما أثار مخاوف دولية متزايدة بشأن تدهور الوضع الأمني في المنطقة. من جانبها قالت وزيرة الخارجية النيجيرية إن استمرار الشراكات الدولية يمثل عنصرا أساسيا لمواجهة الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة العابرة للحدود وغيرها من التهديدات الأمنية التي تواجه دول غرب إفريقيا. ختاما لنشرة الأخبار سادتي لحضراتكم تذكير بأبرز العناوين. إقليم شمال البحر الأحمر يحظى بإشادة واسعة لعروضه المتميزة في مهرجان إريتريا 2026. بذور البطاطا المختارة تحقق إنتاجا وفيرا في مديرية عالدقيح. تحفيز الطلاب الذين شاركوا كمعلمين في برنامج الدروس الخصوصية في الإقليم الأوسط. السعودية والولايات المتحدة تعلنان التوصل إلى اتفاق للتعاون النووي. إيكوواس تؤكد إطلاق عملتها الموحدة إيكو في عام 2027. ألمانيا تجدد دعمها الأمني لنيجيريا وتحذر من تمدد تهديدات الساحل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: عتینا بحبرنا خور عتینا كم إرتراويان متن كاني كنا خبرة علنا قدم زتانحة ويد ماتي نايت فترة عينة حبري عزيز زدنا عن عزيز بلوت حبرني زلنا سلزي نعو حقيفنا نعو أمامي قناة أخن كيدا لنا نمبر زينات كا تأميت كا عبستفل علي ناي كوريا فيلم تاديو بفلايك عبز حجك زي قني نوزر ناي تركي فيلم تاديو أقول دار أخا تحبري ناي تقربت سويت أبق سو يبلت النابلكا كم تناتهم عينة أجبابات متقام نعنا نودك أتيو داخل مرحان نمبر إتنا هنا تسبق عند حردا عقبنا زي نعوة اللوم مخنياتي اللي مالتي
1: جي نمن تاينا تعلم عند حريل كاجن كنت سبق تدلي كنت سبق تخوين كاخ عينة تسبق إذا قدس قربتنا سلزق أيرنا دينا نتسبق ويس كالا ألو وينا نمي هجي كل جزية تدقاو تسبق أقداسيو تدقاقا منو بلوغن توشت أو تسبق إيها عبد زلوة حبر مقيار مالت حتو من النتي حتو قربتي كم أرستن زكروس مايكل جاكسون مسك أيروس كنت منتاي كابسب تقبيل ويخون مسك أيروس حبرو خاني مسات عادو بستفل علي مغنياتي أتي مركع كمات إيدون دحري الناس هلم ميليت أفيو هجي ولا أتعدي خونوكو أحو قسل كانت حبرة سبكة أوه نرسخها جيركاس ما مهرت خزنا برت دحرقن دي عمتها ترخيب كاس عادي هتتسأل حكا نمنتا انت بالكاس بتزنا برا حبرسي حب انتي كونتن انجي كاتسي كان استحات سبكا ترخبا قداميتي سونتكا قدس كاسي سيعتانا يموبوك قولناتكا كتك اير تخوينكا مع تخل تسلسة كيزين دا بالكا تخيط تخوينكا جن ماسكي خاتق اير زل خمر تحاك انيا من انتكا تحاك انيا انتناتكاسي اي كونة من ملاخعتات كأني بمعينة الله كم زي أديتاتنا قرصبون زقربالنا أبون كم يخوين زلو بزوانزي توقيه خاخ أوالدنا إنك أزبالا شوها زلو كبالا شوها خلوها تي مدارك تزيبو اللو قربتنا هنا إنزل زلو أبا حاد ولدوس كمين أخون كوني هاتبلي أنا زعبي سكفتاي سيو تدقا قام نخيبلي تسكفتا خا أبدلنا أشتحواتنا أبناي كال أي درجات مهارو خي ترفي تجميرو زلو تقربتنا هناسي كقبلك على المغنياتو تي موع وعز فطر بتعدي ابزختنا نخيط بروح زبل قد ايات دلي يبلخاتي موبق قلنا هنا تي بيوتي نه تصبقنا هنا زي وصلوا مدرخ ما تسمالتي
2: شي سمون ذات شي تايب
3: yeah she's my type definitely I like her skin tone I like dark skin women she's beautiful you know what I mean and I like the fact that you got braids like you embracing yeah.
4: Oh, I'm shocked and I didn't think you were attracted.
5: Why are you shocked?
4: I don't know. I didn't think I was this type.
5: Why should we think that? But
3: yeah, nah, you're very beautiful. I like your skin tone again and you know, you got gorgeous almond eyes and you know, yeah.
5: Okay. So are you still leaving your balloon on pop? Is he someone that is your type?
4: He's attractive. I just didn't think I was his type.
5: Why are you eliminating yourself? You want the balloon back?
4: Yeah.
5: Okay. And is it a yes for you for her?
6: نفس وقف تقليم حبر قربت زون سب أبز إن نبرلو زلنا صحيز بزحو تروبيكاويك في العالم كنبر بتفطروس توهبو ملانين زتبهالة كاب صحيز زكال أخل أقداس بقتا استمل أنا مخانا مزكار يدلينا بزا أقات أمي أبيلنا دقاو ملكعنا بهرهونتو عقبو نخالقوت تقلاون تدلاين كنقبرو أمس عر كنت امد ناي نفس وقفنا سراحيو إلنا نلعبو
1: نعانا يتسألوان ناي بمنتاينا نزن عريون دحرينا قن حادة قوس قوس كدليو قوس قوس قن امنتا يزدلي ازي تتاك اما كنبلا يكونان تاقوال نستيت خمي جيرا ويكل زيقا مالوتي بمعره رئسا متأممانو بخمي يعبي اتقن دحرستي بنفسها أتتأمامن قال نسيت بنفسه زتأمامن حدا إرتراون حنتي إرتراويتن أمنني أتي ما بقول ناتهم تقند حبره كغيرو أي كقد الدنيا مالتي ناتو أبنفسها زيت تأمامن قال نسيت ويا بنفسه زيت تأمامن وتبعتي صباح هناك تأمامنني ناتو عقب الناس لزير لي لو متى زي عجيب كاب زعبا نفسها كنت زت عاد خات عاد وخند زت حيوت إخاز أتسلمة تانات كاس لزي كونت أكت عقب اللاني خا كل جزيء مس جزيء زمت معباله بتي عولما نبلو إنها تلاوات أزمات تتسألوا إيها سلزيتي تتسألوا إنها تنخيه اللو أقدمك منك أحكد اللي كنك أحوان كلناقن أوشت أو تصبقين أخنا نكحزل لنا

زي ما زي خمي كنا سمع على إحنا فتوى تخطت التمر فيرنا بس أبدا خن تقص إحنا طيب كذا سعبا بلاد ما نفتها تغزل تحسونا مالت مهر فيرنا يا خبركم نايلوم مهر فيرنا دما رهوة محلات أب تدالي أنا عنات بك عزبة لتمخر يا حيزات لنا مزعزة لا كلمة بن حد حتى حيتات النيرة نايلوم عند زي ما أنت هي أجابي سكيم نير كيلا تنمو مسانا تقوتي لا سهاس سعس عموس رح كاي ترسع ጸወታት ራይሲ አኻሊ ኮነን ይላትኒ ወአንተ ራ ሙኽገብሩ ብጀካ ጸወታ ይለም ሰሓታት ኮኻ ዝመኽሮ ማለኒ ትብለና ላሞ ዘርባ ኸይን ዋሕኩ ብቐታ ናፍታ ምኽሪ ኸብለኩም እየ ንስኹም ድማ ሰሪኽ መጣጢሕኩም ኮፊልኩም ክትከታተለዋ ንዓደምኩም ብቐታ ና ምኽሪ ፍዮርና ኸብለኩም እየ ስናይ ምክትታል

عرفتنا نفعل ولا لا بحر خلت ورح داق ما يكن رخم كان تقولنا كلت ورح جين قال لي جزاء يكون دارجا ربع عمت مالتي أبحنت عمتنا حدا خلت مرتي مالت ناكلت سامي سر تمرتي إن شفنا الجزء أنت قينو ربع عمت كدا بقى مين خلنا حلفه حاسبنا له دون فلت كلت ورحي كم جزء من رأيو قمنا جر أنت سريحنا له هج مسنا زي يلا فتجمنا زين فلت أزنا برا مويا وانا تاتو قينا كل سر حلون كنت أملون إن خل الجزء نابنة هجي فتجمنا زين سمعن زين أقاملون حدش قانقة حدا إن أنت جميل رأيو من البعض دحر خلت ورحي باتو قانقة خنزارة بلون كن الرادة دقلون إن خل المالتي لومي فتجم مسنا زيلة كقلت دحر خلت ورحي كإلاتات نيت مويا قوي الناس كل سر حلون نعنا قوينو نخالو قط إن تأملون عقاد أمن فترة لجزيه كل توحي حدا حدا جزيه أبقزانا زقونا نقول كوينا تشنق نبلو القوان يقات أمن نادو نقاب النات ناقزة تلفجين تبالاشاتنا كان عرياب زي مخالنا نانا لوزع عريئنا تكنشال نتوع العقاد أمن ويكاة قزانا نمتصبق حبر مندق زلخيلنا بفلاي كاة سئل زلوه صب بق ديكو قبرنا نس نحسب من علوك إلى قواعي إلنا دالينا دون نفلت ويدما أبكاس القزانا نشتو تخلك نتاكل دالينا قنكا انتاكا من تاكل بغميكا من كنخنا كحبرنا زكولو مستما يا متأسار زلوه نفعت أتكل تانياتا دالينا دون نفلت ويكا ناقزا بشكلتا قوع قوع النابلت نس أشقالتنا ناب عندها تشكل ساكينا نحادك إلى تقامانا جيرنا كعريالنا حتى تنادو نفلد ازهولو مياتاتي حادة كابزم كي إلى تات وي ولا انت مياك نكون كاعة كلت تورحي نايسلت أنا أوارح أقولاتي مستو مكوراها ميانا إنا عموقن إنا استحنايون نخيير مالاتي شو حسابوه وانا انت نايت مياتا وحيدنا قزانا قحكحم كان زي أشقرا قاتي مات الناس تتقيمنا قوينا موياكم تتقيمكم فتحلنا با كبلونا كلوس كما يكور عاتي سمعنا واي كلتا ببينو زوانقوهم كرارا ديو بزي مقالهم دارقا نابس امامات أبس تقيرو لأقات أمي ناكلت دي امقانقا بقوب بقوب تملغ سلزوانقا امونقو ام اتخا بسرعة كترارا ديو ام كلخا انت عينت بحطا يفتلالكا نزوكو لنقم قارن بقات لكن توحنا يسلت أنا مدى بيزلينا أمو خدا بيت تمرتنا نخل توحنا عرفت جيزيه باتنا لا أبكا من زبالة مويا وتمرتي وي كالت آم جيزيه كمن نحلفو نعنا زملكة تقوى أنت خونا اتباتري عبئينا اتتمنى بغرنا يمو لبنا يا عبي بزوخونا قن كلنا تمهارو سينا كرمتا وعرفت خونا لأننا تمننا أبزمت عمتا تمرتي نحنا تدمر حدا عمد كاب إدمينا حدا مويان ويك إلا تنوسيخنا تحرقل التوحية الرخبنا عنا بولكو تفانوكم نخرن تاو عرفتكم تفانوكم بلوكم زلوكم نوم تلالي أزنبالات مغرفيونا ودي أس نابا قرابي تمدف تفانوكم مالتي مبارل أبزمت اسمون كالي مغرفيونا حيزلكم سلازق عرفسي نوحي نفالالينا دحانك أنيو

0: اصلا كيقولوا هم لا ترى حاجة تزول كنا منفعل.
1: انت اخوي ناخذ نفس مش دايركمني حجر انت اخوي نافيسه لا قال يا قبل بتزحبر كنا بوتا تقربنا ناخذنا قولنا ترى فرهبنا سلام انت تقربتكم لغان في سنه
0: اخ لك عليك غير الكبار لذا تبغى تاكل امسيا
1: يقرمكيو لك عليك تنركب كاكو صبغ نير قلنا نتبع لك عليك تنحنا
0: هم لا ترى حجي تزول كنا منفعل
1: وي منفعل ازي بلنا
0: قال لنا مش كنا نركي
1: سلاح لكم تراي ندرفاكم ما غزاكم سروا مغناتو انت تنافحا كنت غرابات يخم انت تغرابتكم كا اب حركاتاتو يخم سلازي ايا ترافيك صبو ميزلكم قالو لك هلك تنركب كو صبو كو نيرو تبع لك هلك غنا صنحنا با
0: ديك اجو با هل ندير سير خصنا
2: نم تسعد هذا
1: ندعلا نحنا تجنينا ابزي سخا تلاقصنا لا بعد هانغولي ما لك هلك تبلعو هدف نف نف نف نابلكم مش تغرابتكم بزكير من قد خيركم بعدا لك لك زعدل زي كون نيرو بعد موت ترافيكي وينيرو انا خا كون لينا باسدك ها صبوت تمرت تمارس للدلوخي يا نعناش كبرجه لك با وا اتيرس كلي ترغمي كون لك ترافيكم تحزت قبري
2: صغبال تراي ازيام كمار يمزلو تشاو تراي

0: אתה נגד אלוני, אלוני, אלוני.
1: אלוני.
2: יאור סנסי.
1: וואו, כמי יודע זה, אגדי לכם נאמבה? בואו,
3: תראה על סחוסקו.
4: זה עודי.
0: נבי נבי דה.
2: אגדי לכם נארי חילקי. نايروس مره يزغني نيزن صحاتكم من حته بس نايروس اتا اساسي رغم اللي سولكم يوروسكو كاب غزانا مستسوكو الا ما مقطعته كون خون تغينو اي تعقبونا بلد ابززاتو كو غزا كم زبارر غيراتني شو بتحي بنفاس بغري دكاتي مستتو كيف تغن غزانا خيد يغري تحت سدراي دما جيجاي ميرم نموت فقرام حويسمي صلاحي يوروس حفتي تالخا انت را قاسكو غير كاري غزول كاني تقال زي بقول لك هيدا سايكلنا خدكو كني غزي كاب حدا قام مسكلا اوتي يورس كوني لا بترافيك ما زت حزتني انت خينا خوم غير الى تمارا ميرل حاسي بالوخا لا تتفلط وندكم تو ود غزاوتنا كم يديني رموتو مشكله تا غيرنا غدندي تحت عباي ميكينات سي غا ذكر شعو او حكي عباي يورسكم ختبلني له حق ترافيك ختل جميل إذا خاصكو خا حقنا الترافيكي تبغي خا نبي نبي دي خزبل كان بانو خا أب كلاسنا زي كون ملسنا جيرا زيرو خمزة متسز قبرتني انتو خينا أخو مجيراتني إيلا كمارا تمارا ميرول يا خا تبغ تتمرتي غميل كن يوروس كاب سب كيدو لغو بعلي ياتنع بعلي كسرع أبي تمرتي غميل كن فتي مزير ساعة تمرتي غميل كن بالحر يا خا قزي بقو بقنا تتقنكو أب تمرتي خنفع قالاتي ازون صلاخي يورس حفتي وما زغل لنا قبرت لي حقي فانت سعمكو او وحده
1: اي وحده هني
2: حجي خمان كمس قنيه يغني لي يورس حفتي تاخو ما تبلن نيركي يورس حفتي
1: سقبلو كمارا لو صباتة تمرتخ تمارس لدالو خي
5: كمارا لو
2: تماهيره

0: مرحبا بكم تقبعت عاد وتخرج لكم حيسام الطابلتنا من دل اندت لينا اليوم دولي للاخبار اللي نقدم لكم كم معلومات سلف كله ارس اخبار اقليم قلوات بحر قياح دي مهرجان كلا الف وعسرة وسس لك قدم يثبت حمدام رترين سكان سويدن ذكرت 5 سنة مدرسة صورت عيادو دي مديرت عد غيح زرق دنش وجيب التي سني تركبه من نوم من أخبار خارجه مجلس وكيل شعب أمريكا في المجال دفع لنافع حتى نقطة 15 تريليون دولار باللي فقر تبقى جمهورية تشاينا وبريطانيا على قطن قل أتردى قل أخدمة كم سلطن حبريم اتحاد أوروبا قل شبكة حبر أمريكا جوجل وسك كرامة وداديبا من أرس أخبار التفاصيل الأخبار أقليم قبلات بحرك أياح دي مهرجان كل ألف عسرة وسس لك أدامة إفا عادات نباري إفا سور وعافيش كمسلومة أرزق بحر وحرس لكم كما تثبت من بيز حد حمدي ركبام مسؤول لجنة عادات السيد سليمان يوسف أرزق عادات قومية تقري سهو عفرب وبداويت لوكل عسر سس إفاهم كمسلومة قومية تقنية تقري عفرب بداويت وساوي موسيقى عادات قدمكم سل حبرام افسور وارزق بحر وحرسكم سل لريلا شرحه مسؤول لجنه معرض استاذ سعيد صالح ارزق سياحتنا الى اقليم للاسور وتماثيل وتمثال حيوانات كدن واثار قديمه كفلنا الى تظبطكم سل افهمام من لجنه ليترك ليتكتب نباري السيد تخلويني نقاسي يقول كل عمر مجتمعات الرشايده تقري عفر وساو لخصص سبت قدمكم بهالنده شرحه ورتت بحر الرعيو حرس وبعد لوكل اشعر حكايات وبعد ما لكمكمكم صلت شرحهم ما كريت ابيات وحكايات اقليم قبلت بحر قياح بلخصص انفار لجنه السيد جمال نور احمد والسيده رايت عثمان ديب له ابو حبري منابره قوميه تجري عفر سهو ورشايده للابيات كم سلوما لتفناتا برامج دوليك مهلا ابرهو ديب وطني مهرجان اريتريا سنه كل 1916 مكتب اتفازعوت وحبر وزاره الدفاع وزاره اعلام للدالة افسور وعفش تقدم هلا لا ورس ندال لا شاركه تبط من سنه 1907 اسكم على حريه قدامات لهيب على راديوتات دي مده ندال وحدات حكمنا لتنفع بول على يالت فنات الات بقيات التقنيه وعرب للدالة مجلات واكتبت كم سلومه متباقس الات موسيقى تقدم هلا بل اللي مشاكل طبيعات ومن أدم للتورة عندت عديك عفش أسك وحدات قلاب تحوط لا تحلف حالات دي بامتوات حرية وحشموت سيادة لجرة مستنكر كم سلومة دي بعمر وطن للشاك للا برامج للرئي بتمويل وتصوير للدالة تبت كفلنا على عفيتهم نفر مكتب أتفازعوت حبر وزارة الدفاع الشاب مد كليماني قل إرينا تقدم حبري لقدوم لهلا ثبات دي بلات فنات اقسام ناي وزاره الدفاع اندت حفظه على انحاء لصوره مثل وزاره الاعلام معاونه اندقبات لتقدمك مزلتو ابراهام بيصح دي بلا قدموا راي لقدوم هلا ثبات دي مدت ندال اقل حريه لعلت الات دي بامصوت وحفظت حريه لتحلف مقابات اقل فهمه كم سلسديهم حول شرحهم دي بلا ما اجال اقل تعدي دي بضمانه لبقى كان اقل تحفظ فانو ارترين سكان سويدن اتيوم 10 جولاي دي بستوكهولم 5 سنة متأساس ذكرت ذهبي يوبيل مدرسة صورت عيدوم لما حبر لاتكمكمو انفار مدرسة صورت ومنادلين لحضرو كم سلوما عزمت لقبات الوم لشاركو دي بعدت سفير ارتريا دي بممرات ايطاليا متحركاي سفير دي بسويدن السيد فتح حسين بيتروس لعيد بلخصص شرح بام مسؤول ممكر حيث لجنات عياد وطن دي بسكندنيفيا السيد ألم تخلى قرقيس هيم دي بلا برنامج لشاركو ومباشر دي با لتألقاء ما لتابعو السناي نايلة التلا أبتحينا حق لبيلة برنامج ذكرت متأساس مدرسة الثورة اللي تعوت جهد لودو حمدا دي بلا مناسبة جبهة شعبية تقل ديمقراطية وعدالة إريتريا وقالت أمر مهم مجال تطوير بكل جوانب كم سلطفها من تتركبها مرو قل منفعة قبيل لتبل مبادرة عند نسأت برنامج أبديو كويت ومرو أكاديمية تقل تمدد لودي جهد إبلا خصيص شرح قدمتها لها متأساس مدرسة صورة المجال اللي دي بتاريخ عباية كان كم سلط أبت أرها لعدات متأساس مدرسة صورة على متاكل تحلف مقابات للحاكة أبت كلمات شهادة دراسة مدرسة صورة العلو كم سلومة وراتات دراسة ودور مدرسين ومسؤولين للرعف صور لكم كم علام مشاركة بجوتهم مدرسة صورة مدرسة أدب وطنيات ومراد وندال كم سلع على تلا فقرته لفقريته يوم دي بكل درجات تتركم سلاليت شرحو دي بمديرية عالدقايح دي با حلفاس سوارح بسبب مسلسنات لا تم حرستوت دي بعسرة هكتار لتعمارة زر الدنش وجيب التيسني تركبه منهم اللي اتوارح اكتبر سنة كل الف وعسرة وحمس وورح فيبرواري سنة كل الف وعسرة وسس دي بإدارة دحياة تخندع مألوية مندفرة حينبا وهوني اقل سلاسة وسس حرستاي لتهيبا اربع متوكلة كونتال كلا ايجيل الكترا 5000 كيلومتر عسلو سكونتال التي تركبها من نوم بعد مقدرة عمر حملو فريتات السيد منقستاب أرأيام حكومة الحرستوت من لا من عداقة لهلا أول عسرة وحمس متايت اندو سكت كمسل تتزابو من نوم اند حبرا دي مخزن من نقطة زر لسس متو أربع حمس كونتال اسك مديري السقنيتي سنع فيدك أمحرة من دفرة وعد دخالة كمسل تند حبرا زرد النش وجيب مثل مطلامات دي بزيد قيس كمالا عند حبرا لتركب التي قل كدامة زيري دي بمدينة عد غايح من لها لأربع مخزن كمسل تكزن أبراهام مسؤول حرس دي بلا مديرية السيد يوهنس كفلو مريم بجاتو فهم ومتنفعات أتباز حط زرد النش منع هليو قل لعبي بدرجة مديرية لكدم محبر كمسل كيما أتأمرام دي مديرية عد غايح سنة كل الف وعصر وصبع بقورة حرستاي جربة لقى بقلو زر الدنيش وجيب التلا مدة إلا زيادة حمسة وصبع سمى سنة لا تم حرستوت لتنفع بوكم سره لو سمى قدرة تشرحهم بجات بعدات وزارة حرس دي مديرية عد غايح سمانيا كونتال زري شنراي وجيب بنشو مكسباية قطعات قرهت دي بمتو عصر واربع هكتار قل الزراء دي بسس إدارة دحية للو حمس متو سلاس حارستوت بعول رخيص كمسل تهيبو بعد مقدرة نيش ومكسبايت قرهت السيد تصفوت عمي أفهمام التأقلي مقب دي بسداية مهرو كان هيكرم كمسل مدرسين شاكولات أنحو دراسة أتنايات قب أقلوم تفاصيل نقل الخبر اللي من منصور عثمان
1: محبر متسداداي اوليت دوره خدمه وطن فرع مهرو اقلي مقبل قبل صنحت سدايت مهرو كما درسين شقول صنحو درسه ماله عسره وكل جولاي اتنايت قبالهم مسؤول محبر متسداداي اوليت دوره السيد جمال صالح دي بلقدم يشرح لبرنامج الذي بدرسوت شقول صنحو وساوا عند الدرو نقاط سن الامصاو كم سلهما ازيل للدرو درسه ومدرسين اقل اتنايت واتامر لامامكم تشرحها سنه كل 1010 وكل ال امبتا برنامج مجال توسع جهد ترود قبكم تصنحا لحبرة سيد جمال اللي عدد درسة من حد 400 ديب زياد 10000 كم وقالة عند شرحة ديب حسابه انجليز حدود لتصنحا مهروم هقيا امو دروس وطنيات كم وسكا ديب ابراهام وراتات مهروم بالسداية مشاركة مجتمع وجهات حكومة اللي تعود كم يقدر لشرحة وزير التعليم دكتور حليمة محمد بجهتها بمحبر متسداداي اولاي الدورة كدمة وطن لتنسأت مبادرة مهم سبتا قبل برامج جيما من ده قبله بلت وقلا أقل التلالك كم لتقدم أبرهت وايد أركان قواد فارت رياض جنرال فيليبوس ولدي وهنس بدرته لبرنامج دور شباب دي بمجتمع أقل توقل كم سلهمام مهنة أدرسوت قالت كم تفهم أقل سباق مجال لأطفح كم سلتو حقول شرحام بمحبر مستداداي أولاي الدورة كدمة وطن وسب شركتهم قبلت أنحى برامج وزارة التعليم عنده استلمته أقل تشقبه لتنسأت مصدر حمدام
0: ዲብ ለኢና ሰብ መካሪት ኣርድ ወኢትከ ይማትካምካም ደጋጊት ዲባ ልትሀየብ ክዳማት ብዓመት ዲብ ክዳማት ዓፍየት ሄ ፉንቲ መታክል ሰበቱ ሸዓብ ዲብ ላልጥዕም ኣካን እግልትከምከም መስኡል መርከዝ ዓፍየት ሸጋሊ መዲሬት ኣስማት ነርስ ኢብራሂም ጅምዕ ተሓሰባ መርከዝ ዓፍየት ሸጋሊ ዲብ ለድዋር ሓል ኣሳሲ ሰበቲ ኣምፃአ ዲብ መእሰሳት ዓፍየት ለልትፈራጀ እማት ዓደደን ብሓድ 15 ምእታይት መታብዓት ቀድም ቀደሞት ውላደት ለወድያ ዓመሲ ሄየ እብ 17.7 ምእታይት ዓቦት ምንማ ኣምፀአ ልሳዕ ክዳማት ለይባፅሓ ዲቡ ድዋር ሰበተላ ፍንጡራት ለህለያ ደገጊት ናይ መትከምከም በርናሙጅ እብለት ወቀላግልት ቀደም ዲቡ ትፋና ሸዓብ ኣብሳር መዳፋዕት ሕማም መላሬት ፋዛዓት ሰበት ረክባ ዓደድ ዓዲዮ ምንታሓት ባሕ ድሩይ ክምሰላላ ለሓበረ ነርስ ኢብራሂም ማዕያ ለኣሰሳ ነደፈት ድዋር እግልትጠከድ እብላ ገበጅድ ለመት መዳድ 85 ምእታይት ባፃ ክመሃላ ኣፍሃማ እደን ጎባ እብ ደረጀት ሙጅተማዕ ለትነሰት መባድረት ለመርከዝ ጣቀት ሓይ ሰበት ገበእግሉ መትመዳድ ፍድት ዲባ ምን 5 ሰነት ወታሓት ለዓማርም ኣጀኒት 100 ምእታይት ክምሰል ባፅሓ ሻርሓ ዲብ ወርሕ ጁላይ ሰነት 2022 ለትፋትሓ መርከዝ ዓፍየት ሸጋሊ ደገጊት ሓወፂ ሸጋሊ ኣኽወር እስማት ኡሽ ወምልምልታ ክዳማት ለሂብ ሃላ ዲብ መዲነት ድባርዋ እበል ህልየት እግሎም ውህበት እግል መደት ስስ ወርዕ እፍዕል ወነዘር ተኢል ምህነት ለነስኡ 30 ቁረት ኣንሳት ለበቶም ሰዓ ሸባባት እትዮም 18 ጁላይ ዳሕረው ለታኢል ቴክኖሎጂ ኮምፒውተር ዓም ኤሌክትሮኒክስ ቪድዮ ኤዲቲንግ ስወር መትሓርክ ወቪድዮ ወቲድ ኣላት ጣቀጥሓይ ወመዲድ ቁጡጥ ኤሌክትሮኒያ ለከምከማቱ ዲብላ መናስበት ዲብ መደት ንእሽናካ መጥመጦር ድሩስ ኣካዳሜት ለትነስኡ ድሩስ ምህመት ዲብላ ለመፅወክድ ሴድያይ ሰበቱ እብለት ወቀላ ግልት ቀደም ዲቡ ደረሳየ እብሽቕል ግልጠውሩ ፊናት ቀደማት ሓይሳ ምተቕብለትና ኣኽባር ቀባት ዓዲ ይብል እንዳእትማምና እዘ ዲብ ኣኽባር ካርጅ እግነት ዓዲ የቱ መጅልስ ወካይል ሸዓብ ኣሜሪካ ባህለት ኮንግረስ ሰነት 2027 እግል መጃል ድፋዕ ለገቢ ሓተ ንቕጠት 15 ትሪልዮን ዶላር እግል ልፍገር ኣተፈጋ ኣንፋር ምጅልስ እትዮም 22 ጁላይ ዲብሎ ወደው እጅትማዕ ለይማም 216 እብ 212 ሶት ክምሰል ሓለፈው እሙርላ ሪስ ዶናልድ ትራምፕ ለትመፅእ ሰነት እግል መጃል ድፋዕ ሓተ ነቕጠት 5 ትሪልዮን ዶላር እግል ልፍገር ይማም ክምሰል ኣፍገራ ልዘከር ለዓበ ክፋል ናይ ላ ሚዛንየት ጥዉር ፅዋር እግል ልፍሬ እግደሀ ጥዉር ሚሳይላት ወጣይራት ሓርብ እግል ጠወሮት ክምሰል ልውዕል ልትሓበር ሚዛንየት ድፋዕ ኣሜሪካ እትክል ሰነት እትወስክ መፅእ ክምሰለለየት ለለሓብር ተቃሪር እተሓልፈት ሰነት ዝያድ 950 ቢልዮን ዶላር

0: قدامي زعما مين اللي حتيت كمير
1: إذا زر بارو نقدر فينك
0: لا لا حسنا تامي سلك أنا لا تقول أخي كل إذا خل عقمي بيها لا بشي قبر لي بس عبود كفت إذا لك كما تنال
1: أنت إيه نسو
0: سوبا نسو غي أبا هيش كله تفتي أنا كم جينا جينا خل إلي من تهال خلي أكيد بغير الفضل
2: هذا جزء من بيست فريم مير لينا
1: هو أنت هيدا عمو بحان سابر إيكم زي فلت ويك عاس ها قلس زعبو زغن نقر يعلي كان سايتفتنيها
0: ما يتفتن لك مالدي انا بزعبة انت ما انت اعلانات هل الى غزارة
1: اما خدا انت اي مثل عليهم هنات
0: قرمكي كابين ماتي في اللي انت بلوك اللي قسير لحبتي كبيت كبيت كبيت كبيت نايم رو تشكات على الوزوات
1: اوه انت اي تبل
0: بيخ شالك هذا حد اوه انت اي قبر لا بي خي وانا عندي فلتني اوه يتسلا زخواني يفهم بسجون مشيت مشيت عبارة له بمزحي مسد ستي اوالد بضعينة تاني باب بينهم زعبات قلو يحاسب قلي حاسب مش عالو حبي شو اركنا زخون تمام
1: اوه ما حرق ندز زخون دا ابو نادي اني لون ديو
0: اوه ابو اوكا او تشتاك بزوح قزين سترقو دفلي هادي ما عدو ما عدو ما عدو هملو افو تيمين دم دم افو مدمو تي قم بكا اي سمعني دي سمع
1: هو ده عرفت تاخر اما انت جيرو
0: ده عرفت السوق سبو جنو نتي تقنا لك هيدوا كات كات كات فتيره صح هاي استاذ كله متواسي لاتو اي صنحتن بيتا بركبو من هون يتفتني ابو بيك بسرعة يتفتني
1: اي فلتني ابي سرع اه
0: بسرعة هو تي تروح سبع سرعة يتفتني
1: اوكي ايش اوتيسا ابو يسو انت اكتب الودي
0: مزي عين خندار اخي هالدكان كن قزا خمئتو بس قلت يا اخي نقرك بلبي واه ابا

0: هره فوق قبري
1: سله حتى
2: تكون حماك سمعك ويقله تشنق يديكم كل نقره
0: كم رقم كم يقري انا سوق الى انت شق لا تبدل سوق الى خرج عظم يبلي اكيد
3: انت جميل انا رهبل
4: اي شدينا حسيدي ملي ملالي ايدي ناتي تري قبرك ناخذك سوق الى خرج ما يلهو

0: اعرف اكبر لها. متاخر وديك لك ميلي ميلي دحن دو كمي أبسن دي بس بيزا حقا برطاني حس بس مسرعه هم طايا وزي
1: مونا بيس كيخدا
0: نقزا
1: مو بحدينا والدي
0: نقزا ريها
1: ونقزا
0: مو طبو مايك ماكينة حيزي بسرعة بين لهم حان تعمل هاي
1: خوي ماكينة تلي أسلحة أنا أسيدة بقريك خيط
0: نمن تايمو ماكينة خران من تايب أقرها تخيط
1: أنا أسيدة نفاس لا تهرم كم خان حشين
0: مو دلي كان لي بيرا رخي بك خلقص
1: نايدحة
0: نايدحة نيو بسرحي

0: حتى كنت سابر نحفت زي نحن تقول ولا شيء نحن بحصة البلاغة نقرأك نحن تقول هبلق لي هذا الوقت قداسنا تفلت بمتى تفلت
1: لا لا نزحتو قلنا مجمرة بزعمة من نزارم كن زلنا نقرن
0: تيخي دافلتك تحتن تفلتن يا خي تيخي دافلتك تحتن
1: انت حوي ايش كان نحط اهيبكا وي حوي انت عم بزهونة تقدر سنت كم زقابرة تحن تقال عبل علي خاسي كم يقير كا تفلت اني حاضر لنا بزوح ملك فاتها داري اكبر اخته له خلا ويمسح اخته راخ كلا في شخص شخص تبزه زقال ترى اتكات قن بزيتك من زيتك من صحه تقولوا نكراتك قد يفاتوري

0: Tja. Så der mente det den her så rigtigt.
1: نفرح لنا مو بانكاكو سبحتي.

0: Arka benne. Hajra k***.
1: Pasa ti.
2: أنت أنا كوي غونيرني قلت كم أنا رأخوان تعال تعال مسعر كوا كده برجر كخفن
3: ما تقدر في الناس كوجهة ساقو عشر شير كان ثاني عن توي إنك لاس أوتي كان
2: وااا وجن أخا خبل دي مخصص
3: تا إني أنا را
2: سيل كغيب دينا برجر كخفن
3: أنت أنا جرب برجر يكون كله خمان تخفن لا بوا تاريخ عندك كم أنا عوي دست لك معتها كونفيدنس أقدر يخسر ستة أمان نتا بوا
2: أنت أنا نتقا قرمي زبلان سمع اسكي كم فكرة كات عبى عبايت وخذ يا زاي عبى عبايت أبين كذا زل
3: كمال عوي لا تكا فريتك يا سائر الله مالسي
2: انت مالسي اسمع اسكا انا عم كتقايح كتمرض مالز ما حدك يا اخي زي ازي اقول له زي اخي وا زي اقرا كنت قال عندي مر ملك عطبو انا ملك عطبو حجي هاني زي اخو مكتب لا مالد
3: اي كون انت مال عركي وسط ازير يا خلغا ابزيات السعر افتي اخذ سعر
2: وا
3: حزه زربه
2: اكيد
3: ابزيات السعر افتي اخذ سعر
2: راي نري قلت فعلا عندك طبيك
3: كويس كويس
2: باي
3: وا وا برا برا زالي برا صغير اوف
0: ترى تسا كيف كارا
3: انت وين راسك
0: ومعزلنا انت اللي وعلنا

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها إقليم شمال البحر الأحمر يحظى بإشادة واسعة العروض المتميزة في مهرجان إريتريا. الجالية الإريترية في السويد تحيي الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة. بذور البطاطا المختارة تحقق إنتاجا وفيرا في مديرية عالتقيح. السعودية والولايات المتحدة تعلنان التوصل إلى اتفاق للتعاون النووي. إيكواس تؤكد إطلاق عملتها الموحدة إيكو في عام 2027. وألمانيا تجدد دعمها الأمني لنيجيريا وتحذر من تمدد تهديدات الساحل. أهلا بكم مشاهدينا. لاقت العروض التراثية والتقليدية لإقليم شمال البحر الأحمر ومعارض الصور والأدوات والموارد البحرية والزراعية التي عكسها في جناحه استحسان الزوار في مهرجان إريتريا العام 2026. وصرح رئيس اللجنة الثقافية السيد سليمان يوسف بأنه تم تقديم 16 عرض جسدت عادات وتقاليد قوميات التجري والساهو والعفر والبداويت، بالإضافة إلى العروض القنائية التراثية لقوميات التجرينيا والتجري والعفر والساهو. وقال رئيس لجنة المعرض الأستاذ سعيد صالح إن المعرض يعكس الموارد البحرية والزراعية للإقليم، بالإضافة إلى الموارد السياحية والحيوانات البرية والمباني الأثرية.

التي تضمها مدينة مصوع. وقال تخلو نقاسيم من لجنة التراث الشفهي إن الإقليم يقدم التراث الشفوي لقوميات الرشايدة والتقري والعفر والساهو، وتشمل قصائد وقصص شفهية وغيرها، وتجسد أنشطة البحر والرعي والزراعة. وقال عضو اللجنة جمال نور أحمد وراية عثمان أنه تم تجهيز منازل تعكس سبل عيش قوميات التقري والعفر والساهو والرشايدة ضمن فعاليات مهرجان إريتريا لعام 2026. يقام حاليا معرض للصور والمقتنيات من تنظيم فرع الإرشاد والتوجيه المعنوي بوزارة الدفاع بالتعاون مع وزارة الإعلام، ويسلط المعرض الضوء على التراث النضالي لمرحلة الكفاح المسلح من خلال عرض أجهزة الاتصالات اللاسلكية المستخدمة منذ السبعينيات القرن الماضي حتى الاستغلال، والمعدات الطبية للوحدات الصحية والمجلات والكتب الصادرة باللغتين التجرينية والعربية، إضافة إلى النواة الأولى للآلات الموسيقية. إلى جانب ذلك يتم عرض لوحات ورسومات فنية تجسد ملاحم الصمود في إيصال الإمدادات للوحدات العسكرية وبطولات تحقيق الاستغلال وحماية السيادة ومشاريع البناء التنموي في البلاد. وأوضح الشاب متكلم عنه عضو فرع الإرشاد والتوجيه المعنوي بوزارة الدفاع لوكالة الأنباء الإريترية إن المعروضات المادية جرى حفظها في أقسام وزارة الدفاع، بينما أعدت اللوحات الفنية بالتنسيق مع وزارة الإعلام. وعرب الزوار عن إشادتهم بالمعرض لكونه يوثق مسيرة نيل الاستغلال وحمايته، داعين إلى توفير مقر دائم وآمن لحفظ هذه المقتنيات ونقلها للأجيال القادمة. أحيت الجالية الإريترية المقيمة في السويد اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة تحت شعار إحياء عظيم وجهود جديدة في بناء الوطن. وخلال الاحتفال الرسمي أقيم في 22 من يوليو الجاري في العاصمة أستوكولم، وشهدت الاحتفالية حضورا واسعا لأعضاء جمعية قدامى طلاب مدرسة الثورة والمقاتلين السابقين إلى جانب عدد من الضيوف والمشاركين. وفي كلمة له خلال المناسبة ألقى سفير إريتريا لدى جمهورية إيطاليا والسفير غير المقيم لدى السويد السيد فيساتيون بيتروس كلمة تناولت الدلالات التاريخية لهذه المناسبة والمسيرة التي قطعتها المدرسة. من جانبه وجه رئيس اللجنة التنسيقية للاحتفالات في الدول الاسكندنافية السيد ألم تخلي قرقيش تهانيه وتحياته للمشاركين سواء عبر الحضور الفعلي أو المتابعين للبث المباشر، معربا عن تقديره لكافة الجهات والأفراد الذين ساهموا في إنجاح برامج استرجاع الذكريات وفعاليات تأسيس مدرسة الثورة. وفي سياق الاحتفالية عرضت بيانات توضيحية تناولت الجهود التاريخية التي بذلتها الجبهة الشعبية انطلاقا من إدراكها أن تعزيز المعرفة يشكل الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة، حيث تبنت مبادرة التعليم في خدمة الجماهير ولتعميم التعليم النظامي ومحو الأمية. وأكدت الكلمات التي ألقيت في المناسبة أن تأسيس مدرسة الثورة يحتل مكانة تاريخية بارزة في المسار التعليمي الوطني. وتضمن البرنامج فقرات متنوعة تناولت تاريخ تأسيس مدرسة الثورة والتحديات والعقبات التي تم تجاوزها عبر مسيرتها، إلى جانب شهادات حية قدمها خريجو المدرسة. كما شهد الاحتفال معرضا للصور الفوتوغرافية سلط الضوء على أنشطة الطلاب اليومية وأبرز المساهمات الجديدة الجليلة للكوادر التعليمية والقائمين على إدارة المدرسة. حققت بذور البطاطا المختارة التي زرعها مزارعون نموذجيون في مديرية عبد القيح في مساحة 20 هكتارا حققت إنتاجا جيدا خلال الأشهر الست الماضية. ومن أصل 402 كونتال من الجيل الثاني من صيف إلكترا التي وزعت على 36 مزارعا في مناطق تقندع ومألويا ومندفرة وحينبا وأوهني خلال شهري أكتوبر 2025 وفبراير 2026 تم حصاد 5226 كونتالا. وقال من استاب رايا خبير تنمية الخضروات والفواكه أن الحكومة ستشتري الإنتاج من المزارعين بزيادة قدرها 25% عن سعر السوق، وقد تم إرسال 645 كونتالا من البذور إلى مديريات سجنيتي وصنعفية ودق محرية ومندفرة وعدخالة، مؤكدا أن المزارعين الذين استخدموا بذور البطاطا المختارة يحصلون على أكثر من 15 كونتال من الكونتال الواحد من البذور، وأنهم يقومون بتخزين جزء من الإنتاج في مخازن في عبد القيح للاستفادة منها كبذور. وأوضح مسؤول قسم الزراعة في المديرية السيد يوهنس كفلة مريم أنه تم تشكيل جمعية على مستوى المديرية لزيادة الوعي ببذور البطاطا وتشجيع استخدامها. وأفاد الخبراء بأن

بذور البطاطا المختارة التي جربت من قبل مزارع واحد عام 2017 تستخدم حاليا من قبل أكثر من 75 مزارعا نموذجيا. وفي الوقت نفسه أفاد خبير الزراعة المسقرة والمربحة السيد تسفو طعمه بأن وزارة الزراعة في المديرية وزعت 80 كنتارا من بذور القمح المختارة على 530 مزارعا في 6 ضواحي لزراعتها في مساحة 114 هكتارا في مديرية عدي قيح. دعا مسؤول مركز الشغالية الصحي بمديرية أصماط الممرض إبراهيم جمع دعا الأهالي للتجمع والاندماج في مناطق مركزية، مؤكدا أن تضاريس المنطقة الوعرة وتشتت القرى يشكلان عائقا كبيرا أمام تقديم الخدمات العامة بشكل عام والخدمات الصحية على وجه الخصوص. وأوضح الممرض الجميع أن افتتاح المركز في يوليو 2022 والذي يقدم خدماته لقرى حوتسي وشقالي وأكوار وأصماط وغشن وململتا أسهم في تحقيق نتائج إيجابية، حيث ارتفعت نسبة الولادات داخل المرفق الصحي ب 10.5% ومتابعات ما قبل الولادة للحوامل ب 17.7%، فضلا عن انخفاض معدل الإصابة بمرض الملاريا إلى ما دون الصفر بفضل وعي المجتمع، وارتفاع نسبة التغطية للنظافة العامة لتصل إلى 85%. كما أشار الممرض الجامع إلى أن تزويد المركز بالطاقة الشمسية بجهود مجتمعية أسهم في رفع نسبة تطعيم الأطفال دون سن 5 إلى 100%. ورغم هذه الإنجازات شدد على ضرورة الإسراع في خطة تجميع القرى المترامية الأطراف لضمان وصول الخدمات الصحية للجميع وتغطية المناطق المتبقية. مشاهدينا، عشرتنا تواصل من الفضائيات الإرثية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقا للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وهو ما يمثل خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ويأتي الاتفاق وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستكمالا لما تم إعلانه خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لواشنطن في نوفمبر الماضي. وقالت وكالة الأنباء السعودية أن الاتفاقية ستعزز التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ودعم تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات، بما يسهم في تطوير التعاون المشترك وفق أعلى المعايير الدولية ذات العلاقة بالأمن والأمان النوويين وعدم الانتشار النووي. وتابعت أن الاتفاقية تمثل امتدادا للتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة ودعما للجهود الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة وتطوير التقنيات المتقدمة وتعزيز فرص التعاون والاستثمار بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. وقالت أن الاتفاقية وقعها عن الجانب السعودي وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت. من جهتها أشادت وزارة الطاقة الأمريكية بالاتفاقية ووصفتها بالتاريخية، مؤكدة أن شركات أمريكية ستزود المملكة بالتكنولوجيا النووية. بعد 7 أشهر من التعبير عن المخاوف بشأن التأخير في التقارب الاقتصادي الكلي، أكدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس مجددا طموحها لإطلاق العملة الموحدة إيكو في عام 2027. وخلال اجتماعهم يوم الأحد 19 من يوليو في لونجي سيراليون في دورتهم العادية 69، عرض قادة غرب أفريقيا منظمة التعاون الاقتصادي باعتبارها أداة رئيسية لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي وتعزيز النمو المستدام والمرن والشامل. وأكد رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس مجددا التزامهم بإطلاق العملة الموحدة إيكو في عام 2027، مع اختيار نهج تدريجي يسمح فقط للدول التي تستوفي معايير التقارب بالانضمام إلى المرحلة الأولى من المشروع. جدد وزير الخارجية الألماني يوهان باديفول الأربعاء التزام بلاده بدعم نيجيريا في مواجهة الجماعات المسلحة، محذرا من أن تصاعد العنف في منطقة الساحل بات يهدد جميع الدول الساحلية في غرب أفريقيا. وقال باديفول عقب محادثات مع نظيرته النيجيرية بيانكا
أوجوكو في أبوجا أن ألمانيا ستقدم هذا العام 10 ملايين يورو لدعم عودة وإعادة إدماج النازحين من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة جماعة بوكو حرام ومسلحين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية. وأضاف إن تداعيات أزمة الساحل أصبحت تشكل تهديدا متزايدا لجميع الدول الساحلية في المنطقة، مشيرا إلى أن نيجيريا تقف في الخطوط الأمامية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وتشهد منطقة الساحل تصاعدا في نشاط الجماعات المرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة التي وسعت نطاق عملياتها في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، مما أثار مخاوف دولية متزايدة بشأن تدهور الوضع الأمني في المنطقة. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. إقليم شمال البحر الأحمر يحظى بإشادة واسعة لعروضه المتميزة في مهرجان إريتريا. الجالية الإريترية في السويد تحيي الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة. بذور البطاطا المختارة تحقق إنتاجا وفيرا في عد قيح. السعودية والولايات المتحدة تعلنان التوصل إلى اتفاق للتعاون النووي. إيكواس تؤكد إطلاق عملتها الموحدة إيكو في عام 2027. وألمانيا تجدد دعمها الأمني لنيجيريا وتحذر من تمدد تهديدات الساحل. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.

0: رزق جاي
1: أسمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: شرمات لبرحمته سرايق الأمته.

0: يمه
1: اها من بيتي
0: مالي مجال دراسه حروبي لونا كان لقلا حره بدمني
1: هي ما سرتي ثلجه ما لقلا تحرك بدمكي
0: بري كم حري
1: انت رايكي دكتوره تتقبيت ودكتوره حري
0: كدكتوره وما دكتوره تكوليج تلتحري اذا لكن ناتشرال ساينس علوم طبيعه او هين سوشيال ساينس علوم اجتماعيه تبل ليكو
1: يا منصورتي ميت طبيعه ومبيعات بقولوا انت رايك من بيتك جايبه لي دكتوره تقببها اقرا بس حري الا علم اجتماعيات اللي بيركيو وتروح حيسك بس
0: يما
1: ها
0: كعلم اجتماعيات دكتورتي ودينيني
1: منصوره ولا كان اسالك ليكو انت دكتوره انت ودكتوره تقبيتو
0: يما كان محاميت قلك بحد ليكو كره جميله من هيك يما كم سلم عليه ازي مثلا علوم اجتماعيات قلت الحسن
1: ولا طويه انا سبت كليكو دكتوره انت ودكتوره تكتبيتو الا انا بيلكي تحريان قلت حري سبت كليكو ميت اللي بعد حققيت اطباز وحوت اللي تحت
2: يا ميت انت هباي انت ولا ما سمعت قالنا هباي اقبلك اللي هذا حنكاتو
3: والله يا شيخ اسود انا رايك تحريان يا مجال دي بس فشلكو
2: ما غلط كدحن
3: انا ريكا بايلوت او سواق طيارات قلق بلا على تقليه ابي امر ريكا على مجتمعات حريكو ولا انا اي من الجديتيكو
2: يا ري سواق طائرات حتى اكا بايلوت حونا هلا ندب بس من كين عفش مراكيز ندام تعكاب قالم ويز بينه وتجرنا ما بي
3: عشان ود حدا ريكا تعش دي ما يتفق بس سقطتني يا كدي فاسل من جهه تحت على كلهم بايلوت قبل بلاك
2: لا لا لا زيت تعس انت هتتقبى زي ما هلا هلا كذا
3: اي شيخ السوق بهك العربه لا تكيتي تلاقط لما هنا وش هيك السوق
2: امثالات بقاف لنا اللي كمان السوق امثالات ما خطر بك مثلني نحن نحن التهليك او مجال هاشم التوب سنشق ايك من قبي بالنيا واستعوت اذا لكن اللي بالك على جماعات لمكينات ازبينا التوب لحظوتنا هاشم هو بابي لهم قال قهوه قبي
3: ايوه بوني تقول لي تقلا بكات هذا لكن يا شيخ السوق حريان مجال دي بحياه بدي بني ادم مهمت بس
2: تود المهمات مهمتها ما كانت لكن لا هاي لا لا يا انت يوم بس عم تكرك ما تكلت بس كم هبي بس هما ليه تتقانح ليه انا سبق لي تودك فرهات ولا
3: شيخ السوق يوم داسك انا ليك بس ريكا اما تلا رقم تو تمال هبي لا قبل بيل
2: لا قبل بيل
3: بس
2: بوري من كان من مرقم يا عمت من تحافظ لك يا
3: الات
2: ايوه هبي مريك او لا سمك لي تودك تو دول قيمه كين تبلا اطلب له الكلاش اللي تميم له اللي بيل
3: بس هذا قدام دهن هبي تبل وحش القدام دهن تحود اي ورني اللي كان كل قروش كقدم
2: انا قروشاتنا وانا بارك الله فيك يا سلام اللي ميتن يا قبل كم منن
3: الاربون تربون بيننا
2: سراتن كويس اللي قدام كيرو بركت حساب منادو
3: لا لا لا
2: نوسكا دافو
3: نوسكا دافو
2: انا كويس

0: من انت ارحب؟
1: السلام عليكم.
0: مرحبا. عليكم السلام.
1: فعلكم
0: نجو
1: اخبارك؟ سلام
0: عليكم. من بيتك؟
1: الحمد لله.
0: ارحبي مسرحيه.
1: اخبار حابرك؟ ابا اخبار
0: ما يعلق بس لعلي
1: منصورة سنوديك. ها منصورة داليك دراسة مك نمت
0: منصورة كيت الأيام اللي مرة شو قلت ليه مجالنا دراسة حروبي له وها بس اللي تودد قوية ديبا
1: أبشرك حتى شاء الله لبكيني حزيك من قبل شو شال ساينس حزيك من قبل ناشرا ساينس من قد حريق أدري لكن لمجال نايك ولا نيتك ده أمرك قلق بها لا برسني
0: نجات نجات إلا منصورة دكتورة تقبلك وأنت هي قبيلة دكتورة تقبل بها أقلق أدريسة وأنا

0: ብላ ሓሪፍ ትብላለይኮ ኣላ ሰለዉማ ዶክተረታ መመሃንድሰታ መብዕድ ሓርዲ ብ ኮሌጅ ክማትየት ትርእዩ እዚ ላኪን ቀድሚ ብዙሕ መራሕል ሃላግላ
1: ኣነ እሊ መጀላት ለበዕቲ ቢልልኪ እይከሰኒ ዲቡኒ እለ ወለት ገበይ ለዶቶረት ገብእ ባ በስ እግላ ኣፅቢጣ እየ
2: ይማ ኣነ ዶክተረት ይሓዘየን መሓሜት ሓዘ ጀሚለ መልህየችም ክምሰል ትብል ዓለት ኣነ ምስላ ንላሓይሰኒ ኣብየማ ናልሓረ ይኳልሓሪ
0: ጀሚላ እግሎም እንታሕሪ ህዋያታቱ እንቲ ላኪን እሱ መጃል ሓይሰክ ምስሊ ነፈስክነት ጋሜክ ክትሕሪ ይህለግልኪ ፍላን ወፍላነት ወደዋ እንደ ይገቢእ ብወስክ እንዳሃዳእኪ ክትሕሪ ይህለግልኪ እዚ ላኪን ድራሰትና ንግባእ
1: ስማስና ኣነ ዝሓሪእ ክውትሎ ወደ መጃላት ብዕዲ ትሓዲ ቢና ስለክል ይለኮ ገበይ ዘተውሎ ፈሳፅሚጣ እየ
0: ሰብ ትገበለየኪ እትራይ ክሌጣይቲ ድሌላኒ ህዋየት ነለዕበት ኣእምሮ ሓቀኹ ሳዑዳ ምትገበለየኩም
3: سلام عليكم آدم
4: مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا
3: مرحبا
4: نحن رينا هو
3: مرحبا مرحبا يا الله
4: من أيام اللي كنا من قاكا
3: والله أنا بس يعني قريب محاملة حد على تيك قلف هاجر على كو يومتي
4: نحن بالنسكات لح محاميتات من حزيكا
3: والله دحن طيبا دحن طوب الدين بس قريب محامي ترود لح حد على تيك قلف هاتشو إلانا
4: تقلت عوات كبابا ومحام فدابرا كبكاشا
3: ሓቲ ሴማ ማ ይተዓወጥኮ ሴማ ይተዓወጥኮ በስ ከልለየ ጠውዕልዓልኩ ወዳላሉ ረከብኮ በስ ኣነ ሽቁል ብዙሕ ይችሃላ ኣልብለኒካ በስ ሓቲማ ያፍየትኩ
4: ርካ ሓዳር እሊ መጃላትታ ሽቁል ርእካ ስሪ ኣዳም ለውሕድዩካ ሽቁል ተዓጣል ትርእዩ ወስሪ ኣዳም ባዝሕቲ ሰባ ምህነት ባዝሖ ከምላቅያስ ወልዓል ሕት ካይዶ ትርእዮ
3: በስ ሰነለየከ ሰነለየከ ብዲም ገለል ኣሽቃል ሰብለ ምህነቱ ብዙሓምቱም ሰማዕነለየካ ከበስ ያዕኒ ፀገማ ኣለቡ ወሰሩ የ ሰብለ ምህነቱ ውሑዳንቶ ምብለከካ ያዕኒ ኦሮት ወክሎት ለየጠለት ፋፅዕቡ ትርእዮ ኣዳነዮም ከልል
4: ዋዓልስተገስተገስ ኣለይ ብሩያ ግባእ ናስ ሕጊ ኣፅባጥካናካ ምነስእማ ይምቤራካ
3: ታሓንቱ ዳሓን ዋኣድም ታሓንቲ ይበመለይ ኣነ ዮም ተበስ ትከልል ማራዕጋ በለየኮ ታሓንቶ ዶን እተንፍሰ ብልሕ ደገኒ ሓርሎሸጥ ኣሎም ዳሓንቱ እተንፍሰ ደገኒ ዳሓንቱ
4: ሓረሰከበስ ዳሓንቱ ዓርፍካ
3: ማለት
4: ዓርፍኣቀብላካ ንሻዓርፍቲ
3: በሸቀልከደ ይባንታ ኣነ ንይሽ ዓርፍ
5: سلام عليكم
6: مرحبا با
5: سنو اعلام
6: مرحبا
5: كوليكم هيا تحنكم وتم كافلكم بقى نبوسات ليكم
6: مسرعتكم دت ماكركم مجال دراسه حرو بيلو
5: سن بيلو مجال دراسه يبع عشره فصل تحري كم حريكم مسرعتك
6: ميت محريك البولو حنا الحرين هكلا تحري دكتوره حري بيلو دكتوره تكباتو
5: منصور ولا شيء ما حسبتك تكباتو ها منصور
2: يبا أنا حار محميد قلق با حد سبت ليكو قالوا مجتمعيات من الناس بي أنا وجميلة
5: لا لا لا لا انت دي مدرستنا مهنتنا اتيكي محاسبتنا بانك قلتك بيت مصر ولج
2: يبا ميت اللي محاسبتنا بانك أنا اللي تاتي حديوني
6: أنا دكتورة قلتك بيت بلك ليكا ودكتورة قلتك بقاتكو
5: أنا هي محاسبت قلتك بقاتو بلك ليكو
2: ها. أنا ذات كل مدرستي حديوني
7: انت ولد
6: مدهي انا الحريك وهات اللي تقب الا ولد الدكتوره تقب بولا وتات حيسه
5: ايه تقب كل كل الا انا اللي بلاد تقب لك اللي كان هيك تمام
6: يا
5: ايوه
6: لا لا لا لا لا لا تقب لك سبحان الله لا لا لا لا رشيت فك كم لي رشيت فك الحريتات

0: ايه ام حسين، ام حسين ميتو ملا انت يوم تفكرنا يعني الطرافيكي ضحكيت يوم
1: نوش يكون ونوش ام حسين راس فاكك ولا مقرات طبوه كل الاقروبيه مقرات طبت حتى يليكو وعيزات تكلت كفلت ام حسين عيزات تكلت كفلت ام حسين
2: حطوي تعدي لك من قبل حكيم قلنا نسأك
1: حكيم تبي قدامك وراح حكيم سألنا كل بيت انت من قبل وهاشم وخصوصا انت حكيم من قبل قدامك ما ويساريكو
2: حلتو انا مناجر حريكو وجيب توام قيس ليكو
1: ميت مجر لبولي دكتور تسند لك ليكو دكتور بحرت كريدي بيتو دكتور من

0: معجب انا.
1: ام حسين ام حسين ام حسين بدماغنا يتتلي كل رؤوس حمام الهلات كتمسليها ليكيني انت تتلي ليك بلا رايك ليكو ايه
0: حمد ليك ليكو ام حسين متقبل ليكو حمد ليكو نسيت ليكو تعبت استغفر
1: ايه ام حسين استغفر الله بلي استغفر بلا سيي
2: حلو ادري شاي مريكا اتحريان مجالنا دراسه ابو اسامر لو لو رحت مع صراحه تفصل درس اللي تيكون أزال المدرسين رأيكم حاله مثل عاد كنت أفهمك اسمه مجال تحرن ذات قاميك مصيبة بيلو
1: ما أتملت بأسوه لو ميتو لسبب لا بأسوه هي ميتو
2: دي ملت بأسوه لو مستكم حاله سلمى إلا ولا شيء دكتورة قلت لك بقى لي حزة سبت ليكو أنت دكتورة تحرت بالله لي وري شاي هيني إلا ولا شيء محاسبة قلت لك بقى لي حزة ليكو ومحاسبة تحري إلا بالله لا قدموا لكن مهنة دي بوتي إلا بالله لا
3: سلمى بس أبي حسين سلمى حاريت لي سلمى ولا شيء منصورة ما يتحكم عنا
1: حتى دول يا حسين حتى دول اقل بتتراك عشان دام اللي تتهاجى يعني حتى دول اندم حسين يا هذا يا منا ترى عن لا حسيت مامان اللي امرامي اللي عرفنا تنبل تم قبل يا سمعيني يما سمعيني وهذا هي متبين
2: هذا سني بينت فنقه لي ابلي محاميل قلت لك بتحزلي وبلي هي نسو مجال تحرى بس مره شغلت لي
1: كنت يما كرك يا قلي
2: أنا ما مكر حاله سلمى كرعت النمامي التنا يندي يكون بعد كل رصيد مكيرة تلات
1: سبحان الله قادر أول يعني كل ما يعني رب خير لقدر النجاة ولا شيء هذا أنت يعني هدي إن تبي مكيرة وجمية سمينا ليكي وحره يلا نايا ما قلت تسمع الله قلنا لعبيت لرأي لنا يا تلعبت أبوك قد ما سبحان الله
2: هذا بيان تم حاله
1: قروب تو قروب نجاة ولا تنسر سوق قلب صحتهم
2: مرحبا
1: وقال قدم حالكي ما يتهمي لي ما أما تدي
2: مرحبا
1: أما تدي ها يا رب مهرب رسال حكيدة ماشين انتي ما سبحان الله حالتك بس هنا يا بس كما رونالدين الدكتور خاص تعلمي
3: متبوه بحسين
1: يا أما بقري بلا محسين أنا وكدي وقت حسب قودي لا تحايل بقياس لسوق بلا ليكو ها

0: Allez, Richard. Non, ce que tu as fait, c'est que tu as fait.
1: La madre. Non, tu as fait. Il n'y a pas de clé, il n'y a pas de clé. Il n'y a pas de clé. Il n'y a pas de clé. Il n'y a pas de clé. Il n'y a pas de clé. Il n'y a pas de clé. Il n'y
0: a pas de clé. Il n'y a pas de clé. Il n'y a pas de clé. Il n'y a pas de clé. Il n'y a pas انت ازيد حتى ملك لا رينا حقها صمرت هدوك تفنت تقبل
2: سني ودي كوكب ابو بيادم انت بس مر بيادم بقول لك جارب على الكمسلان
1: يا ري انا ما بس ابي اكن ديكوريش هوي حتى بابا سو باسات كوالك هوي بو فرق كوت
0: هوي وتري ابي انت هوي تامر نموت يركن
1: انا بس يامر الامر لا لكن ابو بيادم انت قال له هوي دولوي كوكرو انت بس
0: كم وتلك
1: وبيلك اما ادم شاش تندور اما ادم شاش تندور اذا من لا قوليت كهبنا لا فطور وبلك التي مو
2: شيك اسمه برودي ليك انت مالي مسلا بلين منسع وبيجوك ولو لما سلو ولا ترى عليك بس
0: اللي شي غسوق انا زاريه زار نبرات وندي دغمنا لا فطور قلنا مسوس اول السلف
2: مرحبا
0: يا والد لفطور اكركناك هيا تبلكنا انا اشافك اشافك وانت ريشاي انا اسالك عالكو مقابل لك قبلك عالكو هلال كيده قام كان
2: ابي ادم هلال نايه منصوره مجال ناي دراسه حروبي لونا ابيلت واحنا حتى مجال دراسه دي بناقشنا احنا الامبيلا هذيت كبتت وترت هي احنا تكبتنا وبلك اصابت كفقر بيلت مني هذا قال حزايا سرى من فقركم هراك بين لك شغلك اللي بعد
0: شيء من مجال اللي هي
1: يا اخي المجالات اللي مشكلتها يا جماعه كبقى انا اجلس لك انتم التحريان حق ورط عمل لكم اورق ادراينا حريان ورجل عم تقول لكم قال لا يتهيون شايو
2: شيء قصدك انت ام بل دفعوه ان كنا بلت نافعوا دول كتيبه لات اذا هي حق عمر ليك استرنا دفعت الشغل اللي لاته يهلق الكرت
1: الو
2: ايوه الله ابي ادمنا مجال خصوصياته لا درس حكم من عصره فصل حلفو علوم طبيعه او علوم اجتماعيه او ما هياني مدرسه مهنت حراول بولم وتم هنوتات اللي ركزونا له كبر بولم ده
0: كل سنه ازلا متعت قاصبتك النقا كانت اندي افهمكم ها لا حريت تحت هو يتحدوا
2: باي ابي ادم ما ادري هذا حتى امرتي ليت ما اللي هات الحريه ها الا تحرر ليت

0: لكن يبيلا مدرسة مهنة حري محاسبة قلت قلت بانك قلت شقاي يبيلا أنا
1: يا رئيس أكبكم ويا مادتكم عند ريشة حريان وطأت التكاريكم ريئ اللي
0: سلموه يا بيادم دكتورة قبل لازم ومجال دكتورة قبل أبو اللي حريتي لك
1: بقى بقى أنا قلت لك
0: سلام
1: دفعت له أبو تبي يكون إذا كان دفعت له على باقي الأريكاتو اللي مجال اللي هاشم تل الأمر هاشم شيكوت اللي ديب قيس ومسرد قام سمعنا ليك اما لا قوماتنا شيخ سوق سمعك كم من قبل هيني من الله كان جانا سلاك الا ولد لما جاء له مال مني تريم ولا باك بنكو اللي تات بس باك له مال بس
2: انا حرق ملي الشيخ السوق لك ياو سرع ما انت بس سنه لا سرع سنه
0: ولا
2: سرع بس اللي مجالس اللي بل هاشم لامر له هاشم الرداق
0: تمام هاشم ما سؤال ان شاء الله مكر وحبر الهيبه وانا سمعتني من قبلاته انت اللي مدرستنا هلا من تقلعت يعني
2: لا لا حتى يكون انتم انتبهك تحرقكم حدو قد يكون اي تقسوبه ولا حريانه هنا قلت تقبوتوا بكم
0: يا ادم خلاص انا قسكبه مع علبك
1: ادى لك يا ريس الربوش هلا الفطور ربك اسمك اهلا مثلا انا افترض فطور بلا ملينا
0: شوف ايش ماشي قصوك انا بس ولدت اللي هو شغل تشلت
1: شغل تكل
0: ايوه
1: ابي ادم انا والدك لا تشوق لي هلا الفطور انا يلا
2: فيلم ساعه فيلم ساعه

0: Yeah. Mansura, ikaw na layaw. Ano luga lamang mo bet, guys? Mansura, tit! Mansura! Mansura! Ay, ma! Ito, dahan ba na fucking na ba yung kumagat ki?
1: No, siya ito.
0: Dahan, dahan, awo, siya, dahan. Ada man ayaw ang tiwa ba? At kulo, kalahaz na lamang mo tayo buki.
1: No, saan mo lamang roba ba na
0: yun? Yeah, yeah, nai, nai, ma, nai, nai, nai, tayo buki. No, saan mo lamang roko fay, ma. At kulo, luga la samin haliki. Wa anama ya anak aradom wad haliku. Aza, talha kwa trakab na. Kulo ro si hadga ki. Kulo ro si hadga ki, ma, kabday na, kabday na.
1: Badir di ba, sit alko. أزا لكن لحل راكوت ليكو
0: ما شاء الله وتبارك الله لحل حقوت راكب لا بس هي هلا ولتو تحن كما يماك حل راكبكي هذا بس مسلني كيس عاد كل لوغ هلا بلاك ليكو ما كنت ينكب حره انتم دي مو بوسام عليكم باينه لا بس منصوره ولا شيء
1: انا من هي تش الحراه مجال دراسه بس لان قلت هي تقبله وابويا بانكره امي ما بانكره هيني نايتك بابيلك اجبوك
0: دحني يما دحني يما وطوم قل سنيتك دي يكون كل رؤوس يعني اكيدك يودو اللي ما قل سنيتك حسوب عليه هذا بس من شيطان حق عاوزكي لامر سنه امر سنه كبدي يما كبدي
1: شيطان دي بدير على دعوتكم
0: الحمد لله عشان عاوزكم هيا كما يما زي هيا بيتنا نيجي سزانا بيتكم جاي سليكم سليكيس ابو بوك
2: ما له هاشم يسال كوكا انت يوم من ايا واسقايا
3: انا بدير من سوق انا واذا سقع دريشان
2: كان واسقات دريشان من امامك
3: لا لا وشيتو الا منصوره ولا تريشا شويه دي بحريان مجال مثل والدينا يتفاهمتني وتسق ادوي قتلني اذا قال لما كرك ادراينا سايكولوجي علم نفس انهم راكب ثبت ليكو قال لهم كربو جيش الليل
2: الا بس اسنيك اسنو ديكا نوس مسكينه اللي ريشاي عدد شغل على كان فرصه يوم راكب من هليكا ما بس رد اي برقي سوق
3: يا والله بس عم ادم قول لي شغلنا هنا بس حام دراسه انا كي حريانا مجال ابو ما استقبلهم قال من ثبت هلا كنا بتقدرنا نجلس يوم بنا
2: كبس رد رب نسديك واحنا ما هنا نفر اللي مثل سد وكر بس لا تحزينا لا تعمرنا مسوت او
3: يا ري بس انا هلا زي لما نسرق اللي بعلحت من ديكوني انتم ما بس قول مصاكم تقول التجاره تقول رايكم بس يعني السايكولوجيست لا تحزين
2: عبي عليه كبس رداء رداء رداء بوكل
3: انا بس ازق الردوم
2: وكل
3: ورو طعم هلا
2: دحان يا الله تصعق معي كذا

0: الو الو رجاي.
1: مرحبا مرحبا. ها هاشم مريكا مالي مريكا منصوره منصوره يركب كلي
0: منصوره يا قلت بيت ليكم مش خلاص انا ما تساكم ليكو اجل منصوره تحران لما جاء لصديق ادرا علم نفس قلت سبعتك بس ما تصليكو حازو ليت ليكو
1: باي انت.

0: احنا منصور عندنا بدات مين نوصل يمه لنا انا نوصل سركتي بيز زي ركب كهام سلكو خلاص خلاص قرب لي هنقوم صدح من قرب الفهم
1: خلاص تمام تمام تمام مرحبا مرحبا
0: صحه
2: هاب عيال قال اخبار مركب كملنا
0: هاشم كبر بعد هذا علي على لما كرك ادراع علم نفس ابو مسهل لك ولا برهله
2: ما يكرهتنا ولا تنبعدت انت تعزيز ولا تنكب اول
0: انا اللي يبوس يا كانت كل بضحك والسك عاد اتسلكه لكن بالله كان رأينا هذا اللي بل يتركبه رب ان شاء الله خير القدر احنا منين ندري
2: الا ولد قلت امر ثبتك بعديت لك انا كم سليقه طورت قبل بولا من قبل وبديت لو
0: سلمى اذا قلنا تعزيني او انت كم ما كم سلي ما حاسبت قلت بيتي تركيا الا ولد قلقت من قبل انا وانت قلنا فريت تعملي
2: اذا اتع سودي حدي ولي بقيت سمعني لك ازيد اول لو رتنا نحزي
0: انا من حازه حتى حدا يكون ثاني حزيا ادي هاشم نمطان هاشم كم سال مزام قال حبر رهيبانه يمكن
2: محل التنديبات كاريكو يا رب مسكليك انا اسكسل لميه

0: سلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: يا واد ريشاي
1: يا حدا
2: مرحبا. شو مصلي هو سلمى؟
3: وين انا صوره ورا جاي
1: مصلي
2: ما شاء الله ما شاء الله. ابي حدا ابي حدا مصوره حمله بس ايوه حتى لو اشتراها هدول دحنتو هدول حتى دول
1: ابي حدا ايه راحتكم منصوره تحلكي
3: منصورة ولا شيء عف مني أنا بس بسنيت كنت حزية كنت دكتورات قبيلة كنت يقول أبي حضر أنا بدنا وش ولا شيء بديك عليكم
0: حتى دول سلمى من نقلة ما تقتمتها ما تقتليت أنتم ميتوا مركبتكم يعني إن هديتوا بو هدي تحبروه قبيرة تعطي يتقموا ها إلا ولد أنتم أوروت كنايتك با أنتوا تبو ربشكم عندي يكون حتى قابت يليت
4: أنا ما قومت حايلة شعلت أذا لكن لبالي حني ورات حريان مجال للحبران راكبت ليك
3: اوكي ركبكم على دبلة او يا حضار مقام تفوق النسحاق عشان ملات قبل من رقم ايك حلبي
4: ايه بس مسليها لي
5: اي هلا فين ريو
4: يبو هلا قريب حق لريكم
3: اوكي ركبكم يا حضار ولا شي بس ينقيت ولا شي بس ينقيت او يا حضار
0: حتى دول اندى سلمة ياه ميت الربشة اللي هيني منصورتي انت يعني ما انتو اللي لبالحيني وسدين تبيلها ليكي
4: لبالحين ولا جميني الكتاب اللي تو الكتاب اللي كل دبر قبل دي بيلعى سألات بل سيقلي
3: سنة برسيقلي
5: منصورة دحن ليكي كتاب كبر سيقلي كسلتكي
4: دحن ليكو يبا مثل جميل عالكو الكتاب الهيني قبل تعليم للحبر وحريان مجال كفن دو ديك اتحرى للحبر كتاب
5: كفن حارة ولا سلمان ان احنا مسينا قلنا امر
0: جل جلالك مولاي جل جلالك عجيبتو ربيكم امر عجيبتو أه؟ انا نوصو بلاك الليكو سكن لك انا مبطي حابعتو مني على تلميكرا يا مهب عبرا أه؟ جل جلالك
6: تسبحة حريان مجال من
0: المسلكو انت هبين هبين انت ديما هبين انت نوصنا اللي قلني ديما هبيني ايوا ريكا أه؟ اتمنهج عدنا لها اللو مجالات
5: ايوا
0: اتسلس لتكمكمو ديب سلس ايوة اولاي علوم طبيعة كالاي علوم اجتماعية وسالساي دراسة مهنة جل جلالك مولاي جل جلالك وهاك جلال وهاك جلال مهنة بزوح اللي ديبو اللي مهنوتات بزوح يا سلام يا سلام يا سلام اللي كتاب بزريكم ولا كتاب مهمتو مهمتو ومفيدتو انكيما انكت حافظتو ودرسمون
3: منصورة ولكي أسناي ربي جلبيك دي منو أسناي هي كتاب سأكله بلس بالكراكبكي من إلى لاتو باقي إتلي تعرف منصورتي
5: أبي حضر لما تقرأت منها ليه أكتبت مكسبه بزحت
0: أبي
5: تاريخ لدرس فهم كلا واسع وكذا يكا كوكو مثل بارهي لدرس أسناي درسك ولكي فتا بي أحنا درسك
0: سنة ليكا اتوقت حريان مجال درس أقل للدقوكو وما قدرتهم ومينتهم إذا أمروا أقل حروا وجب
5: أمان
0: أتكم صلهوما ووالدينكم والدين حناكم رأي
5: أيوه.
0: أه؟ رأينا أقل نهب وجب إنديكون أقل نحدد لهم الأبنان بطاطا بطاطا أقل نحدد لهم الأبنان
5: إلا هجال أمان تبي حدا أيوه. ودينها إنديكون صنه ليكم بس أيوه. دارسها منينا
3: منصورة ولا شيء عفو منينا حنا قل سنيت كن حسب لينا ندنبل قبل بادات بطعمك علنا اللي هي منصورة تيت من عدم أمرت من بايتش أنا سامحينا سامحينا من بايتش سامحينا من بايتش
0: طحن بس لحالفة حالفة اللي يتسلمة أيوه. انت هي منصورة تيت بقدام وداي

0: سلام.
1: مرحبا يا سلام، كيف حالكم؟
0: الحمد لله من حبايل هاتا، لكن بس حبايل غروبي حيوت بس يهليتن طبعا يوت حي هلا هلا عجي مواجه ليك وصلن.
1: هيا انت عند ريال هاتو ما شاء الله تبارك لما كتاب ليه يدين ريكم شيطان يسمع انت من ناس قطر أبال ليكم.
0: أباي حمامي انت ذي من قبي دواما من يلعقبا حمامي حمام جوات جوات لك ليكم إلا حمدالي كل كل بريدة ولا سكابة دمي حين تتوقع محمد نزقكم يا بابا أكاي حرام وجميل اللي تقول إنك نافذ بك حمر ريك
1: يا ريك يا أبا يا أبا تحيبك أدامي مع مرة لاتو حمامك حكا عمر ليه تاتو
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حكا عمر كفانتسي إبن أسكت نوني كاي كامي كاري إبن سألت وسنيت بلي تبابيك
1: سنيتكم داري فيكم يا قدرك بليكم لكن لا محاكم قدامي كنا لكم متنافاز وحلامات وضعين ليه تناسونت لا معكم ناسو تحمام ورسمي لك بقى انت اقلت لهم اعلاق من ربو قطر بلي وما تحكمو دو
0: انا هاد لا تعباسا نقل اللي اعلاجتو هذا ناسو كارج انت قسكك اللي اعلاج دوماتش انت بتكو ما تكلم بس انا باشا كل لتسان قد يقلي
1: شلتكم ناسو دي مدوليتا من سفر مدولنا عروفان لكم انكم لا
0: كلا من قبس حبينيتا

0: pecado. Hama mka samana.
1: Kafara.
0: Kafara kapka.
1: Are you okay?
2: Ilato. Kafara nao sayata. Shekwa itigwanta sawama lhe. Ona saleka imami he.
0: Oh, I know.
2: Hena sawama lhe mabana. Sawama lhe nala silana. Hama mka. Bala samako hama madayotu. Helonta, hema mabirotat nala.
1: Mestir fungeo fungeka daeta betrafungiko asasuda salakat.
2: Lakin enta, egil adam,
0: izasulun.
2: Yerabas kadameka ilitanka. Kadameka ilitanka.
1: Ili hamamili munmagaf mati. Wagufakobaka inayakat hati. Winayaka gertirkap, tathalam, watatnafad, wahtafad tathagi.
2: Wakamsalun gerat maklo, دول تبقى رمك بالاس
1: كم سال حدافكات نسو
2: وعلي اللي حمام اللي هي كم سال اللي ناكا حداتي لا تقليو
3: حمام عديت باسار يا ري عباي الهجاها بزحول يهبكون ديكون حاوكا لك عدميك علو البن حمام كما يتانتم تيلتن
2: كادي من المدن حيست باسار انا لا تقلي لها هيتا ما تقالك
0: دونتوري الادكا انا امر اليو دي بحكا منا يتكسر لكن لعلاج دعنا ذكره قلتا وواجي من أساكه من قبلي كفان كدالي وكما عباتي لتكاتو حيث العمر لا تقلم لتكاتو understood?
1: Be careful
2: يا ري أنا سألني careful أنا أنا بس لدوان هيت أسلني إني أكرمو إقلن سلط مكارانا
1: yes
0: دواكا مسلسي توقع الله
1: دافر حاكر رب الرحمه طور كبود حد قلقل كالا طور ورد رفال حد عيال كالنا يا عباي ولكالا يطور عيالنا يتيتو يتيه مني للشمع
2: كل الشمع
1: كل هدايا لحد السيد لكن بدعام الحدوة ورد الهدية
2: ورد الهدية سنياري
1: انت اتيت عمرك من قبلي
2: حلو انت نعمت الدنيا والآخرة من تكافلت
3: سنة من تكافلت
1: بيريدي
2: يلو جلالك الرحمن انت صورة عليك ما شيك انت إلا لما غلت حلو معكم واسكا وعمد كالي العقر ومتكن ولا سليكا عيبك ولا سليكا
1: سمعنا فرقوي قبوه قبونه اللي قبو كبيتنا الحمام اللي قد مع بروتات كذب بروتات جعل ومن عبوتات كتب بوتات كعدة كالحمام حمام كليت ناد كالسلف قلت قد العرق منوت
2: أنا قرائي انت دهليكا ودوانا جيبت عملتيها كلها كالراس بس حلم حكاكا نبايت أبهات وكبتك على تبالك اللي بيتنا قبتك باليت أمر الصور نحن على كتك على قدم يتفاني كوكا قامي كوكا ولادا وارون من قبلي يبقى مرحكا قبالي يومت مروي تحيد قليه انت عرارك وندك عمشكا كيدران وسنف واكشوش اقدوب وفاساد بس كل عدت قليه انا يبقى شرعنا متمكرمك اديك كلوامة اللي تجمكات
1: قليه دمنا بس
2: قوحي اوكي اديك هذا يسن شافكتو من انا دولة عبل اقلت فررتو ودي بيه حتى كم هلا تعمل عليك شان تحتاي اقلك قاعدت حرم سلمان لك ديت او دنيتو مستدر فعكا
1: مشكلة طلبك هداي كان نوش اللي اخدمه بالكاك بس
2: خلاص بس دهنوان اصابر مالي ترس حكم مكيكو مالي واجع هداي واجع الحاي حتى يتعيك انا اللي بالامتحان ترد كروح لك اريح أريح تأخذ الترشانتك من غريب لتأل ومن قروب ريحته بسمنة قيس وبحر أريح سنة أور وقدم إلا الروي ليكون موديل لك أهليكم إلو كان حقلي أفيش هني
1: عفرم الله فرح ليك مسلم تفرح ليك
2: ما هاي تألا إلا حدات نيكو فرط أهلي
1: رب عافيت الله بكا عافيت الله بحلي أداك من يحلف حقه ذاك منا مالات اتيه لمدرك هالي لحلها
2: اقلت تفعوت
1: من دين يتفرح لحلت كل لانت اديه خدمت هيا بالكارت

0: حبايب
1: وعليكم السلام يا بيا. أصلاً أنا حمدكم.
0: لا لا لا لا لا لا
1: أهلاكم عاشتا هذا الشعب يكون على جرفكم نعلا
0: أستغرم الهين هلا إلهي هلا إلهي هلا إلهي هلا إلهي بسرككم أشهر تبارك الله دوائحكم من النيباته بعد أستغرم الهين
1: شكرا شكرا ربنا بمسيكم أستغرم أستغرم كم سمو إبراهيم وبنسو لا سهران تمهي التفهم من تمناس اللي ناس اللي بكيت يكون حبر حتى قلل الأقوار الكاتة دي بمبر رأي عمر سامعي شو كدف من الأبلاكات ترف من الأبلاكات اللي بترف من اللي دعو على موخيك أباتو حمام دي مالي حيقولو تروب ليك
0: دمالي حقو هاي تنكر لك انكش اللي مقابي دا سهران مالهي السهران مالك يكون السهران قلي حبر الحفر السهران مبادق السنيك اجلي كيتش دولغان أستغرق عليكم أدري تروب لها لك وعبا حسارت ليه عبا تبقى لك عبا
1: كده حانتو إيزا بحب مزيح مسنوياتك ومسنوية الأستغرق يعني أعطاك جنريتو
0: يا رجا دوانك وسلم وضحكات اللي أنا عبا بركت البكي إدي كري إقلي لدول شيك أستغرق بيقلي حلو اللي دادي مجلكيت
1: علاج يكونك أبعط بلك إليكو لكن تتحن تاد دمجن
0: أولكم سهلا أنت تلك يا حمامي مدفع هيكم
1: صنع بطعمكم
0: إلي ما لا سيد تحوي جدود الحرومي إلا إلا سيد حوي إما لا وبركتا اتكلم لك في التهليد ما لا بدا وجني تجهلو إلي جنون سهلا وبالحلا ما لا تا إكا عقب ودي منفعتنا قلاو علو سمارا لا سيد حوكا هذي
1: أعطى سيد حوكا
0: أفا سيد حوي كعويكي ما لا مرصب بذلك كعويكي إلا تي ولا صابر صابر وجرو مايو جرو مايو ولا حبرابر لا حبرابر ودال المدوب لك اللي طاقك
1: دويت من كاتي ولا صابر بعريك ويري بلا فعليك صابر عليك هاي اللي ولاجي ولاجي أنا مش حديث اللي عبديتو هكا يكون ولاجي بشم لقاتنا ولاجي قبر يكون وقفن دراب قواتي قو هكا سمعني ليك إينا إنيتا ولا قورنيتا صلعتي تراكيجي إذا هيدا بعد أكيدس ولا هذا شرعنام إيش أبغي تأتيهم إذا قاوري تبلك اللي بسات تقاورا
0: دهان تدهان لا أكيدس الهي أدت برمون إنت هي عدم تتكبد أمار هي فيها تامي تدهان اللي بلع على يوماتي بينك مترد يا بينكي أنا لكن واجب يهت أمر كم سرحليكو أسألت لا نعطو إلا كنينات لشيك أسارة تكراجلي قلو حطات بيلكي قلو حطات
1: انت ناس قسر لك اللي قد قسر قسل لهم هذا الصعوبة ترف منه وقد عفل مني إلا كيف شريك لي أدمحت عملت موتيت أكافل منه هاي أولادة تبلون الليكة بدمي قبوكة ورسقة أروحات كل قبو سنة وديت منك أروحات تعثيكون
0: أنا وهي أنا أنت سيدة أفوكي تابي أفوكي تابعكم من قبي السلسة انت حدا كوكي إجاك لتماتو كخرعيك لفنتيت أفوكي تابعك لك اليوم
2: يبا يبا أفوتو هو اللي يقول لنا بسحب
0: حتى قابلها لينا انت يا جاي وشدت أفوك أطلع كم جامعات إذية تتكى حاجات إتتراكش من بلقى لكم
1: ما عشدت ولي ولي ولي كم سلسميته هو يقان نتحرر يتنهنا أصل لأذي
0: أشدو ناس كسيل بعنيت ولي ولكينا كأسول والحكمون
1: ولي ولي أبو قيام مقور بالأبياء للبل أزمن اللي يقول بل وانت اللي زمان اللي اتكبتك من قبي حقك وتي من هذه الكفرية فانت اللي بل اللي تقبي تولي اللي تقبي هنعبا يعني
2: يفالكيب

0: الله،
1: يا سلام يا سلام. لو هذا دونك بحر، ولو هذا شوكا بدو، لو هذا فتيت. يا سلام، شافت شوكا طلبه. السلام عليكم. اتي ولا السابر ولا تروي ماي ولا الحبرابر، اكل عندكم اكل حد ليكم اكل ليكي وقكم عبا حد اكوا شفرية دي الاتيكي حد ليكم حسب كسن البلين حسب كي
2: قموك عباكا وحاجي بلدكا بيلو ابت اني كم سني عليكا ترسع قاو انت سمعت قد جسم اللي في الجريم
1: يفعل كتير. انا فكك اللي بديك مطاكو حسابك سنة بليني ايه تتجريني
2: دليل لي
3: ايما ليكو
2: عصر لي
3: ايما
2: بيت جي
3: ايما ميتو دعب لي
2: لان ليكو
3: ايما اللي هنا
2: نعو بيت جي ايه الناس اكرومي ايه الناس عمل الناس ببرا اكاديبو بحركة جح الناس اخفت لاكيتم بالقرب
1: ها؟
4: يلا يا شباب احكمكم لكونا الرسو سيرتم الحدقو قلبت بوقونا احكمكم يلا كده جفجفوتو بدأين لتاكر الحدقو كل على الحرسنة تباكرو حتى ما قبلوتو
5: لن تبيت حلال للعبتي لن تبيت بيت الأرقفاء لن انت فقر
1: انا
5: فرحكم
6: اهلا انكم ناديكو شفريك ناديكو تتبل شفركا شفرك حياتي لقبع يلا فقر
7: من ياتني من ياتني اللي اخفيتك الهندر عادر باري تفقر
2: فاري تقبع قوف انا ايتي الشفركا ناديكو عنديكا قلمر اتفقر وعجي ارو ما يبدو افتحو التجاذينكو عقنا
1: ايوه ولا تتعرض
4: انتم انا مجمالية افين تمو قندايا حماكم حكوتكم اتمنوا بقدر قلت بدوتو تحيزين من بحلات الحريام حكو لكم تكامكم تعموني ابرادا حكو عبيكم ابكسم قلت حوات بس دي بكامكم تعموني
1: يلا ولا تتيق اللي قعدوكم وطوكم هلو اندي ما دروكم بدرو ابايا بكم كم كمو
8: لكن هذه ما بسرنا تدمي مع سرد الكاتو عبرني

عزو سلامتنا تقبلوا فنون أبو مكتال توكوب زغركم تعزبتنا كمي تعلوم فرق معالت فرق ناقل اللومي حاموس عسران السلسان حمل السدال وهاقراون زيناتات حزلكم قريبا لغم

0: يعني صبوق
1: زيوم موادر تاخم يرخي بكم
0: بتعم برتعت توادرتي
1: بتتبيت كان يرودي ولا بتتبيت كوزايا
0: تتبيتي وزاين علي
1: تتبيت كوزايا جها تاون برتيها كم امالتي راي نفسالتي تحتوها خنسغرينا كابزوم زسعبو اب ايثيوبيا ززرب كوشاوي قنقا اينايو ها ساهو لا تغرا ح تغرنيا ما اورومو
0: ما اورومو
1: ملو ملسي رخيب قال لها سايمون كابزوم زسعبو اب ايثيوبيا ززرب كوشاوي قنقا اينايو يعني را تحتو تنمرط دما ها ساهو لا تغرا ح تغرنيا ما اورومو امنيروم ملسي ما اورومو رخيب قال لها رفتالي تفتوي عين السبجكت انت ارت دي خساينس ما جمرت
2: ارت
1: ارت يا اخي لذا ابو عبد اخي اختو هذا دلخي تفتوي السبجكت انت
2: بزنس اند ايكونومكس
1: بهم اخي بزنس اند ايكونومكس سابليس كتفتوي
2: انا مو داتا ناتي حلمس بزنس مانجر كونس لذي
1: اوكي طب بس لذي تحلم خني متكبارك بتعر الله خدي اخي تتعر الله الله خدي خنا تاع سبجكت هاي طب طب عد لي من نيلكين حلمخي ناب سالسي تحتو هنا هنسكر منغستي ايتوبيا نبانديرا ايرترا مع ساوري داتا ه شحن شعت ميتن حمسان شمونتن لا شحن شعت ميتن حمسان حموشتن ح شحن شعت ميتن حمسان شدشتن ما شحن شعت ميتن سوسان كلتن
2: ه شحن شعت ميتن حمسان شمونتن
1: ملو ملسي رخيب كل خير رفتاليم منغستي ايتوبيا نبانديرا ايرترا مع ساوري داتا انيرا تحتو منغستي ايتوبيا نبانديرا ايرترا بحدار شحن شعت ميتن حمسان شمونتن اوريداتا مالتي رايريان نباها تمليسنا لنا اب هاي سكول اب زلهم ودرجه ناي كلاي درجه مالتي صلوا مزنا كما يالو وي كما يتجلصوا
3: و صلوا مزنا بحفش هنري خلنا ازي خبطهم اجدست نغراتي جنك احده غنيان بلوم نغراتي لذا اب هاي سكول دما قندي زبرت علو وي قندي بعبي درجه زرايلو دما اب هاي سكولي مالتي لذا صلوا مزنا اربال بصبوك خون خل بحما خون خل سلازي تزعبي كصلوا كا دخلكا عركها وي مزنا خاص لزخونه ازيو عبي ترالو وي ازي عبي صلوا لو واي سكول مالتي
1: سلازي نت الو تاو صلوا مزنا بخما يخات كلهلو اب نفسان خي مز مالتي
3: الله الو تاوي صلوا مزنا خت كلهلو مجمريا قداماي نغر كن منا مكل خال متاوكا انت عينت مزنات مرض اغداسي كلاي انترا قلتا ببينو حساب زلو زلو معروخ ويك امزانو انت داخونكا جن نو نايمي بالكلت كهلوه كالو مالتي سلازي كم زمت عسا زخون مسوا حز زيكون كاتخيد اب تزدلي كاوسيدكا اب زيدلي كارما نو نايمي بالحيل كهلوه كالو مالتي سلاز بس خمس غباب ما تكال خلو تقلي
1: راي صبو مغلتي يوريان نابسالسي تحتو خا خنسغرينا هاغراوي اغلغلوت ايرترا بايناي اواج صديقو ه 80 ازبار شنشاتي ميتن عسرتن لا 80 كلتن ازبار شنجات ميتن تسان حموشتن ح تسان حموشتن ازبار شنجات ميتن تسان ما شنجات ميتن تسان
3: لا لا 80 كلتن سلاش شنجات ميتن تسان حموشه
1: ملو ملسي رخيب قال لها ريان هاغراو اغلغلوت ايرترا بايناي اواج صديقو يعني را تحتو ب 80 كلتن ازبار شنشات ميتن تسان حموشتن زصدقه خوينو هاغراو هنصت نمدنفع استاوج اواجي نيرو حزبين هيمانوت كابوليتيكان خفلي استوسد مرجا منغست ايرترا حيال سنيتن حدنتن ابزحنتن خهلو دما اخيليو مبالي قال مالتيو از هاغراو اغلغلوت ايرترا تصدق كلو نمنت علامات تصدق يلك تحسب
3: هاغراو اغلغلوت كصدق كلو بحفشانه تاع شعو بخنداي مسواتي بخنداي دم جغانو زمتت نتانا صنت نمعقابي هنصت هاجر كومون تمرتي ندهب كارما نقحت حزبن تمهارو كومون نقحت منسيات كمن مبال وزيت خال علامات انت مسريتو
1: طبو املو ملسي ريان عبد الرحيم نسمغلطيو طبو مبريها تبنا صنيحكا راي موسي دانيال نبها تمليسنا لنا كابزان ريان كحت ود صنحكو كي وطاهو مالتيو اب درجههم وي دم ابززلهم درجه زغاطمكم ناي مزنات اطلوان مبده اتقندي خنغبرون خل نغرات كابزناي ريان وط زبلنت حساب عليك بمنصرها ما تمالتي صحاتكم
4: منالبات زحتو زكو مجمر تاخن مدسو تقينات مزنا زبها زلو سب وي اكان منتاي زلينا زلو دي زمت تحتو حتو زخا مزنا وي عارك تحزو كل غزي ابغون غا قوينون حماقن نصبقن ك بحساب كون كان نقت حلفون

تفضل فاضل، طاب اوقاتكم من الفضائل الاثرية، نحييكم ونقدم اليكم نشرة اخبار الظهيرة. وفي البدء نستهلها باهم وابرز العناوين. الاقليم الجنوبي يقدم في المهرجان الوطني محتوى يعكس الجوانب الثقافية والزراعية والصحية. تحفيز الطلاب الذين شاركوا كمعلمين في برنامج الدروس الخصوصية في الاقليم الاوسط. تقييم النتائج الأكاديمية وعملية التعليم والتعلم في دبارة والدخان. السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تعلنان التوصل إلى اتفاق للتعاون النووي. إيكواس تؤكد إطلاق عملتها الموحدة إيكو في عام 2027. ألمانيا تجدد دعمها الأمني لنيجيريا وتحذر من توجه التهديدات السحرية. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. ذكر منظم فعاليات الإقليم الجنوبي في المهرجان الوطني لهذا العام بأن الإقليم يقدم محتوى يعكس الجوانب الثقافية والزراعية والصحية والتقدم المحرز فيها، ويتضمن المحتوى ثقافة وعادات وأنماط حياة قوميتي التيغرينيا والساهو، فضلا عن الاستثمارات الموجهة للتنمية الزراعية والخدمات الصحية ونتائجها. وصرح السيد أمرات كاستي عضو لجنة المعرض بأن المحتويات تتضمن أساليب التحنيط التقليدية مثل طقوس الموميات في الأديرة والمحاصيل والأشجار المحلية التي تتواجد في مناطق مختلفة وأنشطة تربية النحل والحفاظ على المياه والتربة، بالإضافة إلى أنشطة مستشفى مندفر المرجعي ومركز علاج حالات الناسور وتأهيل المصابات به. وأشار إلى أن كل محتوى من المحتويات المعروضة يجري شرحه على يد متخصصين، وذلك لضمان حصول الزوار على معرفة وفهم متعمقين. وصرح الأستاذ تادسي جبريتان سعير رئيس لجنة البيوت وأنماط الحياة التقليدية بأن المعرض يسلط الضوء على أهمية التراث الثقافي المادي وغير المادي، بما في ذلك مراسم شهر العسل والصلوات وفنون الحياكة، مشددا على الحاجة إلى عمل جاد يتجاوز نطاق المهرجان نظرا لأهميته في الحفاظ على الهوية. وقال القائمون على فرقة الرقص والموسيقى

التقليدية بأنهم يؤدون أقاليم الجمعات من خلال الأبحاث، وتقدم مصحوبة بالرقص والموسيقى. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن البرامج تقاليد قوميتي تيغرينيا والساهو، بما في ذلك المديح والرثاء والعيدر والصلوات التي تعد جزءا من التراث الشفهي. أكدت شرطة الإقليم الأوسط عدم تسجيل أي مخالفات حتى الآن، بفضل الانضباط الذي أبداه الزوار ومقدمو الخدمات في مهرجان إريتريا السنوي. وقال مسؤول قسم التحقيقات الجنائية في مركز الشرطة السادس العريف كبراب قبل كريستوس أن الشرطة تعمل بتنسيق تام مع شركائها، وحث الزوار ومقدمي الخدمات على تعزيز تعاونهم. من جانبهم، أكد أفراد الشرطة أن الأجواء السلمية التي سادت المهرجان الوطني تعكس ثقافة الشعب الإريتري الرفيع ووئامه. وأشاد الزوار الذين أثنوا على جهود الشرطة الأمنية بتعاون الجميع، مؤكدين بأن هذه المهمة ليست مسؤولية الشرطة لوحدها. تم تحفيز الطلاب الذين شاركوا كمعلمين في برنامج المساعدة التعليمية الصيفية، والذي نظمته الجمعية التعاونية لمنتسبي الدفعة الأولى للخدمة الوطنية وفرع التعليم بالإقليم الأوسط يوم أمس 22 من يوليو. وقال السيد جمال صالح رئيس الجمعية أن البرنامج يهدف إلى تشجيع وتقدير المعلمين الذين شاركوا في التدريس وحصلوا على درجات عالية في امتحان الشهادة الثانوية، بالإضافة إلى المعلمين المستقبليين. وقال أن الجهود جارية لتوسيع البرنامج بحلول عام 2022، مضيفا أن عدد الطلاب قد ازداد من حوالي 400 إلى أكثر من 20,000 طالب. وقالت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد أن الأنشطة التعليمية لا يمكن أن تنجح دون دعم ومساهمة المجتمع والهيئات الحكومية. من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الدفاع الجنرال فيليبوس واليوهانس أن البرنامج سيوفر منصة لتعزيز مساهمة الشباب في المجتمع وقرص الوعي بأهمية التعليم، وأشاد باستمرار هذه المبادرة. هذا وقد بدأ البرنامج الذي أطلقته الجمعية التعاونية لمنتسبي الدفعة الأولى للخدمة الوطنية قبل 4 سنوات في 8 مديريات بالإقليم الأوسط. تم تقييم الأنشطة التي نفذت لتحسين مخرجات التعليم الأكاديمي في مديريتي دباروة وعالدخالة بالإقليم الجنوبي. ففي اجتماع عقد في مديرية دباروة بتاريخ 16 من يوليو، ذكر أنه تم تنفيذ أنشطة مرضية لتحسين عملية التعليم والتعلم للعام الدراسي 2025-2026، وتمت مناقشة مستوى أداء الطلاب والمعلمين والمدارس بما يتضمنه من مزايا وعيوب. وصرح الأستاذ تيدروس أبراهام مسؤول التعليم بأنه تم إجراء عمليات متابعة وتقييم دقيقة في جميع المدارس، وأن معدل التسرب كان منخفضا للغاية من بين 27,373 تلميذا مسجلا. وبالمثل، وفي تقييم أجري في مديرية عالدخالة، صرح مسؤول التعليم الأستاذ أسفايس باتو بأن ما متوسطه 86% من الطلاب الذين تجاوز عددهم 28,000 وشاركوا في الفصول الدراسية قد اجتازوا الاختبارات في جميع المستويات. وقدم المشاركون آراء تدعو إلى زيادة الدعم المقدم للطلاب الأقل تحصيلاً ومعالجة مشكلة نقص الطاولات والكتب المدرسية المتهالكة وتعزيز الأساليب الرامية إلى تحسين أداء الطلاب. وقال الأستاذ هبتزقي كداني مسؤول فرع التعليم في الإقليم الجنوبي أن تعزيز التعليم يتطلب مشاركة ومساهمة فاعلة من الجميع، مذكراً بضرورة تشجيع التدريس المتمحور حول الطالب. هذا وتوجد 104 مؤسسة تعليمية تتراوح بين مرحلة ما قبل المدرسة والمرحلة الثانوية في مديرية دباروة، و117 مدرسة في مديرية عالدخالة. تخرج في 18 من يوليو بمدينة دباروة 90 شابا بينهم 31 شابة بعد تلقيهم تدريبا مهنيا نظريا وعمليا لمدة 3 أشهر، وشمل التدريب تكنولوجيا الحاسوب والإلكترونيات العامة وتحرير الفيديو والتصوير الفوتوغرافي وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية ومد الأسلاك الكهربائية. وخلال حفلة التخرج، تمت التوصية بتشجيع المهن التي يتعلمها الشباب إلى جانب التعليم الأكاديمي، وتشجيع المتدربين على تطويرها من خلال العمل التطبيقي.

تفضل فاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية، فوقكم. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقا للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة.

النووية، وهو ما يمثل خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ويأتي الاتفاق وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستكمالا لما تم إعلانه خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لواشنطن في نوفمبر الماضي. وقالت وكالة الأنباء السعودية أن الاتفاقية ستعزز التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ودعم تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات، بما يسهم في تطوير التعاون المشترك وفق أعلى المعايير الدولية ذات العلاقة بالأمن والأمان النوويين وعدم الانتشار النووي. وتابعت أن الاتفاقية تمثل امتدادا للتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، ودعما للجهود الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة وتطوير التقنيات المتقدمة وتعزيز فرص التعاون والاستثمار بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. وقالت أن الاتفاقية وقعها عن الجانب السعودي وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت. من جهتها أشادت وزارة الطاقة الأمريكية بالاتفاقية ووصفتها بالتاريخية، مؤكدة أن شركات أمريكية ستزود المملكة بالتكنولوجيا النووية. بعد 7 أشهر من التعبير عن المخاوف بشأن التأخر في التقارب الاقتصادي الكلي، أكدت المجموعة الاقتصادية لدول قرب إفريقيا إيكواس مجددا طموحها لإطلاق العملة الموحدة إيكو في عام 2027. وخلال اجتماعهم يوم الأحد 19 من يوليو في لونغي بسيراليون في دورتهم العادية 69، عرض قادة قرب إفريقيا منظمة التعاون الاقتصادي عملة الإيكو باعتبارها أداة رئيسية لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي وتعزيز النمو المستدام والمرن والشامل. وأكد رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول قرب إفريقيا إيكواس مجددا التزامهم بإطلاق العملة الموحدة إيكو في عام 2027، مع اختيار نهج تدريجي يسمح فقط للدول التي تستوفي معايير التقارب بالانضمام إلى المرحلة الأولى من المشروع. في الخبر الأخير، جدد وزير الخارجية الألماني يوهان فاليفول الأربعاء التزام بلاده بدعم نيجيريا في مواجهة الجماعات المسلحة، محذرا من أن تصاعد العنف في منطقة الساحل بات يهدد جميع الدول الساحلية في قرب إفريقيا. وقال فاليفول عقب محادثات مع نظيرته النيجيرية بيانكا أوديميغو أوجوكو في أبوجا أن ألمانيا ستقدم هذا العام 10 ملايين يورو لدعم عودة وإعادة إدماج النازحين من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة جماعة بوكو حرام ومسلحين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية. وأضاف أن تداعيات أزمة الساحل أصبحت تشكل تهديدا متزايدا لجميع الدول الساحلية في المنطقة، مشيرا إلى أن نيجيريا تقف في الخطوط الأمامية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وتشهد منطقة الساحل تصاعدا في نشاط الجماعات المرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة التي وسعت نطاق عملياتها في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، مما أثار مخاوف دولية متزايدة بشأن تدهور الوضع الأمني في المنطقة. من جانبها، قالت وزيرة الخارجية النيجيرية أن استمرار الشراكات الدولية يمثل عنصرا أساسيا لمواجهة الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة العابرة للحدود وغيرها من التهديدات الأمنية التي تواجه دول قرب إفريقيا. في نهاية نشر إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الإقليم الجنوبي يقدم في المهرجان الوطني محتوى يعكس الجوانب الثقافية والزراعية والصحية. تحفيز الطلاب الذين شاركوا كمعلمين في برنامج الدروس الخصوصية في مدينة الأوسط. تقييم النتائج الأكاديمية في مديريتي دباروة وعالدخان. السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تعلنان التوصل إلى اتفاق للتعاون النووي. إيكواس تؤكد إطلاق عملتها الموحدة إيكو في عام 2027. وألمانيا تجدد دعمها الأمني لنيجيريا وتحذر من تمدد تهديدات الساحل. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

ملوش مين محمد علي محمود نوز زوبا قاش بركة نوز زوبا قردت وكلنا مدار كبير وغزي وكلنا مسينا لنا أبزنا زوبا كشوت ناي تقري نناد مسانا لو زمسانا لو نبرت وملو من نبرت ناي عباي سبيتي ناي مرات ناي مرعوي ناي تفلا لا ياتي ناي ناتنا نبرت بحل بملو أمتينا لنا ناي محرس كي طرفي ناي كروشيا ناي كورد بحل اي طرفين ناي مصابام حقاني داي طرفين ناي ملو غزا مسلم برتان حساب حرب داي طرفه حساب ناي مكبيت مرعلو نبرت كل امال انا بنسينا لنا اتا نبرت زيا بقليلو نبرت دي بحال زين نكبا اغم يبنا نبرت ناتنايو تغزا شلمات ناي تدكنستيو ناي تمرات شلمات بملو امتينا لنا اتملا ات ارقاي ديتبل ناي قرار ديتبل ناي ماسري ديتبل ناي مجربه بي ديتبل نو كله تنبرت امتينا لنا اذا بتقامنا دلا ناي مرعوي بوتا يا مسعراتا مسغل مليان نزان مي ندحري دلا ناي مرات يا اذا بتا يماني دلا ناي عباي سبيتيا ناي تسبيت ناي تي بالا بوغاليو اليوم كا وفي لهم دلهم نايبولو نايبودلو بغالنو نمرعولو نمرعتلنا تنبرت بملو امتينا لنا ناي بهر تغريت بحال تترفنا له بتايلن حساب دناسه حساب دعبه تنبرت بتكاتا سرحتي بكل وسايد بتنكوبات سرحت بلاها حساب ارقيدي طرفه بتحديو دالا كشيت بحال كل بملو ادالينا امتينا لنا اتغازاسي نحن تعريفنا نبل قد يبناني بهر تقرأ كساب كرسي ناي ما خوف ما بلي ناي قنو دبها ناي كسا يدلو وكلو بملو ناي تنقوبا دي ناي قلي أما لنا مسينا لنا

حسن احمد محمد ابومبر ادارش مريد دوبا دوبا وقح بحري دوبانا ابز عمت ذات اقلل نيدلنا بثلاث درجات يو مالتيو كمتي تيما دوبانا دوبل دولو دوبا دوبا وقح بحري هبتام بمدري هبتام ببحري دوبل سلازي نخلتي ودا تقالله بحراوي تحستونان نيم مدري هبتي تحستونان نخل دا تقالله مالتيو سلازي ابتنا بحر تحستو حيد نيدلنا قدامي وغن مجمرتا نبرت دحنات ناي بحري بمولو دلال تحستو اينا حيدنا دلانا او بيجاكو خاني كورال تحستو نايتو بحر دلانا عينات عساتات بب عيناتو بب بدحو بب درجو بون بمولو خاني نمريد قريبنا اينا دلانا مالت ابتنا اي بحر دلانا تحستو مالتيو قالي عمبابا بحري قالي زتفلا لي تحستو تات اب بحر دولو بب عيناتو بب درجو اينا قريبنا اي دلانا مالتيو اب مدراو اكال حفشاو اب مريتنا دلال تحستو كاب غرب عرقو كبا جميركا غرب عرقو كبا يتفلا لا عينت فريات يبدوبانا نتقاملو مالتيو بفلاي حج بعفر كاب غرب عرقو كبا اتياتاو ما نبابرو غزا حج بدنا برالا كاب عرقو كبا يدسرح كالي بهلاو مست دومات بهال كاب غرب عرقو كبا يدسرح كل قناتات ابتي دوبانا دسرح ببهر عفر عرقو كبا يتدلا على كبر دولو يو مالتيو سلازي ابتا خمتان ريادالانا እታ ብነዋይ ወገንዳላ ግአግነት ገዛ ናይ ዓርኮ ከባይ ናስ እናዳላና ማለት እዩ የተዊት ገዛ ናይ ብሄር ዓፈር ካብ ኩሉ ትሕዝቶዋ ተንኮበት ካሊእ ኩሉ ካብቲ ናይ ዓርኮ ከባይ ትሕዝቶ እዩ ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ ናይታ ገዛ ዘለውና ኣዴታት ካብቲ ናይ ኢደ ስራሓት ዝሰርሓ ማለት እዩ ኣብቲ ገዛ ዘለዋ ንሱ እውን ካብ ገረብ ዓርኮ ከባይ ዝስራሕ ማለት እዩ ኢደ ስራሓት እቲ ከባቢ ብሙሉእ ዘጠቃለለ ማለት እዩ የተው መነባብሮ ህዝብና ባህላዊ ምክስታዩ ምስ ጥሪቱ ምስ ካልዎ ህዝብና ከመይ ዝነብር ብኩሉ ዘጠቃለለ ሸፈነ ዳበለ ኢና ትሕዝቶ ተማሊእና ይዳለና ማለት ናይ ዶባና ማለት እዩ ካሊእ ዓካት ጋባ ኩሉ ትፍረያት ናይ ዓይነት ኣግራብ ኣብ ዶባና ዘሎ ንብሙሉ ንዶባና ዝወክል ትሕዝቶ ዳርጋ ብኩሉ ኢና ኣጠቃሊልና ኣቕሪብና ዳለና ካብ መዓር ጠስሚ ኩሉ ናይቲ ዶባና ፍረያት ንብሉ ምድራዊ ኣካል ናሃና ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ምድራዊ ኣካል እንስሳ ድገዳም ኣለና ሰገን ነቲ ዶባ ትወክል ኢና ኢና ዝተፈላለየ ዓይነታት ሰገን ንዶባና ኣብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ኣብ ዶባና ንአን እዛን ዓይነት እዚአን ዝርከባ ኣብቲ ኣሳኢል ዘሎ ከዓኒ ክስታይ ኣቕሪብናዩ ዘለና ኢራብ ጥንታዊ ቅርስታት ናይቲ ዶባና ኩሉ ዘጠቃለለ ኢና ኣቕሪብና ዘለና ታሪካዊ ምስግድ ናይቲ ዶባና ልዕሊ 3,000 ዓመት ዝገበረ ቅርስታት የተው መነባብሮ ናይ ስልጣን ዓፈር ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ብኩሉ ብቅርሲ ወገን ኣዳሊናዩ ኢና ዳላና ጀልባ ኣላትና መክፈፊት ናይ ባሕሪ ኩሉ ትሕዝቶታት ህዝብና ዝነብረሉ ማለት እዩ በዚ ወገን ብኣሳኢል ኣቕሪብናዩ ዳላና ከዓኒ ወዚፍ ካብቲ ዝደቀቀ ናይ ዓሳ እቲ ዝዓበየ ዓይነት ናይ ዓሳ ህዝቢ ዝነብረሉ ብሙሉእ ትሕዝቶታት ዘጠቃለለ ወካሊ ዝኾነ ፍረያት ኢና ኣቕሪብና ዳላና ንብል ማለት እዩ ወገና

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام في كل مكان، نحييكم من هنا من أرض المعارض الإكسبو حيث تقام مهرجاناتنا السنوية. نحن معكم اليوم وتغطية خاصة بمناسبة مهرجان إريتريا لعام 2026. كما نعلم جميعا مهرجان إريتريا دائما يضم العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والتراثية وأيضا الاجتماعية التي تعكس هويتنا وثقافتنا الإريترية. نحن معكم وجولة وتغطية خاصة بهذه المناسبة، سنقدم لكم القليل مما يقدمه هذا المهرجان لأن هذا المهرجان كبير وواسع جدا ولا يمكن تغطيته في خلال دقائق، فلهذا سنحاول أن نريكم المحتوى الأساسي لهذا المهرجان، مهرجان هذا العام، مهرجان عام 2026. وقتا ممتعا نتمناه لكم مع حلقتنا اليوم.

ما شاء الله السنة الأغاليم يمكن ما بقدر أسرد وأدي كل إغليم حقه، لكن أقدر أقول بعض المقتطفات أو بعض الأشياء اللي أنا قاعد أشوفها غطى المهرجان أو المعرض عندنا جانب السياحي والزراعة والتعدين. والله أقول جميل شامل على الزراعة اللي هو شعارنا القاش بركة سلة غذاء الوطن إن شاء الله، وفيما بعد ربما سلة غذاء العالم نتمنى ذلك. برضو ماخذين من جزء من المناطق الأثرية اللي هي عندنا مناطق أغوردات وغيرها، والزراعة

0: معاي حزبنا.
1: واللفتة الحلوة والبارعة والهدف منا أساساً بنتمناه أو بكل بنترجاه وكنا اللي هي زيارة الأطفال الأسر كلهم بيكون معاهم أبنائهم. واللفتة حلوة، الرسالة بنوصلها للطفل مع الشيء اللي أخذه في المدرسة، مع المحتوى اللي عنده من البيت أو من المعلومات اللي بلقاها من الأسرة أو من المجتمع، بيجي يلقى الأشياء بصورة قدامه، بيحكوها له ناس من نفس المكان. تقريباً شيء جميل جداً. أكثر حاجة يعني عجبتني إنه اللي هي زيارة الأطفال، وفي بعض الأطفال كمان بيسألوا أسئلة ما شاء الله عليهم، يعني ربنا يحفظهم ويخليهم.

والله كثير، وإن كان المهرجان السنة غير من الزمن بتاعه، زمان كالمعتاد بيكون في شهر 8 اللي هو بياخد فترة كاملة بتقدر تتحصل على العديد من المنتجات الزراعية. السنة جاء الزمن قبل ما كالعادة، يعني قبل الزمن المعتاد عليه، فبيكون في أشياء قبل ما تنضج أو قبل ما نتحصل عليها وصلنا، لكن بالرغم من هذا كله يعني الحمد لله بشوف المهرجان إنه مغطي جناح كبير، مغطي أشياء عظيمة وأشياء مفيدة. ده بيوري إنه صمودنا، بيوري إنه مغدراتنا، تحدينا لكل الظروف، لكل الأشياء إن شاء الله يعني.

والله إن كان الفائدة أو الهدف كبير ما بقدر أعممه عام، لكن بقدر أقول واحد الزيارة في حد ذاتها أو الوفود اللي جاية بتعتبر سياحة. نحن من خلال هذه الساحة بنفرد كل ما عندنا من أشياء الناس بتتعرف عليها، بدل ما تكون بالحديث أو في الخيال يمكن تكون شيء مرئي ملموس محسوس. واحد الشيء الثاني تبادل خبرات بالنسبة للأقاليم وبالنسبة للوافدين من برا وبالنسبة للعالم، حتى الناس اللي بتشاهد أو الناس اللي بتقرأ، لأنه بيكون مرئي ومقروء إذا كان بالجريدة أو إذا كان بالإعلام. ربنا يديكم العافية، الصحة والعافية، يعني ما مقصرين، مغطين الكامل إن شاء الله. فبنلقى الشيء الثالث برضو حتى نحنا بتكون في تبادل خبرات ما بين إقليم وإقليم، بيكون في تفاكر، بيكون في تنافس، بيكون في خلق روح معنوية أو دافع قوي للتحدي وللصمود ولإبراز المقدرات والكفاءات بين إقليم، من إقليم لإقليم، وحتى أحياناً في داخل الإقليم ذاته كل جناح بيقوم يحاول يفرد مقدراته أو يبذل جهده عشان ما يطلع أكثر أو أعظم أو أجمل شيء عنده يعني.

محتوانا يعني ككل سنة نحن نأتي بالموارد البحرية، الموارد الطبيعة البحرية. لدينا أشياء يعني تراثي توجد فقط في الجنوب البحر الأحمر، ومعظم ما جئنا به أخرج داخل البحر. وعندنا أسماك ومرجان البحر، ونريد أن نري أن أهمية مرجان البحر في وجود الأسماك في البحر، ولذلك لدينا عدد كبير من مرجان البحر.

ايوه لدينا تطور في السنه هذه. السنه هذه اضفنا الموارد الطبيعيه من الارض، يعني موارد كالاشجار التمر واشجار العكات واشجار جابا. وعندنا يعني كل سنه كنا ناتي بموارد البحريه فقط، السنه هذه اضفنا موارد ليست من البحر، لاننا ايضا لدينا مزارع واماكن تزرع فيها اشياء كالتي قلتها قبل قليل. يعني

في رأيي أهمية المهرجان يعني لديه أهمية كبيرة. أولاً هذه فرصة لترى موارد الأقاليم الأخرى وتتعرف مع أناس كثر ويكون لديك انتماء، يعني تشعر بشعور من الانتماء الوطني والفخر. يعني المهرجان هذا لديه أشياء يعني أهداف كثيرة، ونحن نفرح كل سنة ونأتي بمسافة 700 كيلومتر حتى نكون يعني حتى نكون مع المهرجان، يعني حتى نكون داخل المهرجان يعني.

0: حياتي.
1: تمام. اولا الشعب الاريتري لدينا نحن بحر طويل، وبحرنا بحر ثري بكل معنى الكلمه، لكن معظم الناس لا تعرف. مثلا الاسماك تؤكل في المكان يعني اللي فيها بحار، يعني في شمال البحر الاحمر وجنوب البحر الاحمر. واما الاماكن الثانيه ليس لديهم وعي عن المواد البحريه الموجوده في اريتريا، و ليس لديهم وعي عن مدى ثروه البحر الاحمر. لذلك نحن ناتي كل سنه حتى نري كم ان البحر الاحمر ثري جدا.

0: وعلى
1: جنوب زوبا مهرجان ادي فرعينا بوندولين ميتين انا اما فرعينا تاكني ولتيا بسو عيدا سوغ عيدا ديغركي عيدا سوغتيلي نيميتين انا ملما عيدا جنوب زوبا هي هي مارتينو جنوب زوبا مارتاسا هوكي تيغرينيا هي مارتينو تايبولو عيدا نبرا عيدا غوندو دعبا عيدا عرواكي عيدا نوالي كابني هناني اما يبالي سوقته بسو نينو نابو بابا ايني نمكو غارو لي نيميتهنان اوسا افتعبا كابشني هناني نابو ابا اين يكون نينو نابا اين عدر دليلي اكن كرعتو تمام نمتا باتينم اول نحيا باتينم كو غارو لي افتع بالي نمتين انا مفرا من بلاكني جنوب زوباهي دوداهي ايقري يشرح من بلاك بشني هنا

بكاكو وطنتي تطويرا درجه ليانم ايلا نكرعتم ايلا بانانم ايلا بنو يدم يشرحم هدعبكو تمج مهرجاني هدفتتيكي

اختي نحن اولا يعني جبنا على قسمنا على اربع درجات. اول الحيوانات البريه بالموديل جبناها، بعدين الخلفيه اتحدث بكل الثروات التاريخيه والثروات البحريه والاثار كلها موجوده بخلفيه المعرض يعني. وثانية الإنتاج الموجود في الإقليم قربنا على المعرض يعني. والرابعة جبنا عن طريق الفيديو قربنا على المعرض الثورات في من ناحية يعني البحرية الزراعية وكلها تاريخية والعادات والتقاليد كلها بالفيديو يعني، قربنا للشعب الذي يشاهد هذا المعرض يعني. ايوه نحن يعني نبدا قربنا المعرض ونشوف الراي يعني المشاهدين. فالحمد لله يعني عندنا اختلاف فعلا من كل الاقاليم، لانه عندنا اختلاف بايش؟ كل الثورات الموجوده في اقليم شمال البحر ليس موجوده في الاقاليم الثاني، اختلاف شديد يعني. الحيوانات البريه زي ما شايف الحمار الوحش والنعامة والغزال واسمع عندولا والسلحفاء، وحتى السلحفاء هذا يعني في العالم إنتاجها يعني ليس يعني يقلل قاعد. فنحن لكن حتى الصيادين كعادتهم يحافظوا عن الثورات البرية والبحرية في عاداتهم، ليس يعني بالش اسمه. فالسلحفاء بالأكثر في ناحية البحر الأحمر أكثر العدد في جزر دهلق الآن. فنحن اعتبرنا على هذه المسارة في المعرض حقنا الرمز حقنا السلحفاة هي. وفي اختلافنا برضو تعتبر إقليم شمال البحر الأحمر السياحة والأمن يعني معتبرة على السياحة هي أكثر، لأنه يعني إيه بلد تاريخ يعني أبدأ يعني. مثلا إقليم شمال البحر الأحمر أطول إقليم في ثاني أكبر إقليم أطول إقليم.

الثاني يعني بالمساحة والثانية هي، فعندها أكثر من 11 مديرية وواحدة مينا كبيرة يعني، أيوة، ومطار كبير، وعندها يعني 10 مراسي يعني. فهذه الطريقة اختلاف شديد عندنا مع المديرية مع الأقاليم الثانية يعني.

0: الزراعة يعني عندنا مختلفة الزراعة هنا الآن، زراعة التمر يعني في مختلف البلدان يعني. أبدأ من قارورة إلى مديرية فرو، من مديرية قارورة إلى مديرية فرو عندنا الزراعة، زراعة التمر يعني. يعني الآن قربنا قاعد على المعرض يعني، اختلاف يعني الطعم والحجم وكله عندها يعني، بالذات بالإغليم بالمديريات يعني. لكن إنتاج ما شاء الله ينتج بإنتاج هائل يعني.
1: مشاهدينا الكرام، كنا معكم من هنا من أرض المعرض الإكسبو حيث يقام مهرجان إريتريا لعام 2026. حاولنا أن نقدم لكم القليل من العروض الكثيرة التي تقدم هنا بمناسبة هذا المهرجان، تلك العروض التي تعكس الهوية والوحدة والوئام الذي يعيش فيه الشعب الإريتري. وكما ترون هنا من خلفي الزوار يصلون إليها هنا لمتابعة مهرجان إريتريا لعام 2026 عن قرب وعن كسب. وبهذه المناسبة ندعو الجميع لزيارة أرض المعرض الإكسبو ومتابعة هذا المهرجان، مهرجان عام 2026. إلى جديد اللقية بكم إن شاء الله في الحلقات المقبلة. تقبلوا تحيات سعاد صالح وتحيات المصور داويد قبر أب وأيضا تحيات المنتج مدهني زكارياس. إلى اللقاء.

0: يا وصب دحان كاتو بحاري شباب كان
1: دحان تسيمي
0: ما هاي تلا سيما
1: اي ارد ربي يتكايدة طبطتنا دي
0: ارد ربي من بيتشو كين واسع يلا اصوم كان من الا وحر افيها تشقلي تيكين
1: ما افيت بك انت شيم ريام حنا ودا قلل افيات ريام حنا حيساس جنفل وافيات ريام حنا الانسات انبل منا مواد يتكلموا بلا اسكت كلنا
0: حاسد حرامي أنا حرام حاسد والله تعرض
2: انت اول منتم للشيطان للوعل كل لما اكيد منكم
3: اتعلم
4: اسمع لا حول ولا قوة من اكبتك الشيطان عوض لا اله الا الله محمد رسول الله
0: الا سيد بس تفقر مني تفقر
3: ما انت انا
0: انت انا فقر من النبي
3: فاضنا فاضنا بعرف ايش كنت كمات من ليكي قصي رب تري فقر اللي لني هلا
0: تفقر بس بسلس حد قال لي كل شيء
5: لا اله الا الله
4: مرقبتهم حاسد صديقه ومنه كله في التيهم
1: من يبل دي بالله
0: انتم ناسكم ناسكم كلكم فقر مني نفري حد تلقى فيها بس فقر مني
3: يا
4: مانوس يا مانوس
2: نفقر منه كان
0: نفقر من اللي ناس هذيك برد
4: نفقر من الحرنا قبل
1: خلاص بس
4: نفقر منه
0: نفقر منه
4: نفقر منه
3: نفقر منه

0: السلام عليكم عثمان وولدتو.
1: مرحبا، عليكم السلام.
0: سلامت
1: مريك احمد اسماعيل
0: بكايد مامي
1: باسط اريح
0: كهل لكم.
1: الحمد لله
0: دحان كاتو انتو امنا مجريدتكم.
1: والله احمد اسماعيل حويه هذا بس اسكب بقوس دي بالله كبدركني
0: ان شاء الله خير.
1: انا ومامنا تحادقنا.
0: يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ها
1: واللي حدقونا سالس حدقونات.
0: ها
1: وكم ما لقيت قوي نسيت بثلاث حدقت بس اقلب لسا شريعتي يسمح له.
0: حقيقه الله حقيقه الله.
1: انا احمد اسماعيل حويه.
0: اها
1: انت فتايه وقلقلاي انت
0: بارك الله
1: ومن كتستر على بيه
0: عبي
1: هذا اللي نسيت الا مؤامنه. عقد وذديبه وتكلفه انت الهدايك من يسعي
0: قروم
1: بس على الشرط. احمد اسماعيل حويه الا سيت بيتا دي تقل تحدق لي بالله تفانيك.
0: هلا عثمان الا تقباقلك تقباقلك السيد قال على دي يكون طاحوك السيد كيما واحد اكوقلك ابو عفان
1: يا منك
0: الا فينا الا خلاص تفتح منك تفتح منك. هيا مع السلامه
1: يا منك يا منك
0: مع السلامه. مريم منك
1: مريم
0: نادك
1: دحن وعلي
0: دحن وعلي
1: مع البكيت
0: مع البكيت ان شاء الله.

0: حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنقرير كنا على تيللنا أنا بليس كدي بتاكت على مكني
1: إنه أول قدم بالأرحب بلك قسيه مآمنا ومآمنا يوم ناس فتاينا وقلقلاينا قبيلتاي ما أتنا هلا أدبون ودينا من نبون كلان أمر لما يتحايا وحموم ساري
0: يا أنقرير أنا قلبونك وقل أنقدوتك ما أعطيه اللي يكون أديت لأبو ما تكون تتأمره وربي
1: أوفاي اسمع قدياتك قديات فمآمنا حق وقبت يا ري مآمنا تهيفت ليتا السيد اللي تمثل فنتيتا دبوتا فاتنا حدك من جنة فكرة عثمان